اتبعتك. انظروا انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصل تعصيب. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال وإن جاءنا ثالث فغلبنا، أي نحن الاثنين، قال اتبعناه، قال أراه أمرا لا يتمه، هذا ليس دين. الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء رأيتم. وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال، يعني من حيث اللفظ فكل، يعني في الحقيقة كل من ادعى، نعم قلت مالك وناس مثل هؤلاء، نعم الآن ذكرت، لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله وسأذكره الآن. الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء، ايش حكمه كذا، يعني معروف الحقيقة، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا، قلت ما في حرام، قلوا بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك، لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال لا أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان أنت تسأله عن الغنى، لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان لو أخذنا الغناء، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء، في الذكر، في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا، قال في اللغو، نعم هو من اللغو صح. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل أين نجعله، في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو، لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه ومدح من أعرض عنه كذلك صح. قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل، في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا. كانوا انظروا، قال ثم نأتي بالجنة والنار مثلا، نأتي أين نجعل هذا الحرام، في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثلا طريقة النبي، وكل بدعة ضلالة
وقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بزيد وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط؟ هذا يؤول به إلى كذا ويودي به إلى كذا ويفضي به إلى كذا وهكذا. قال أين نجا؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحق لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. الله أكبر. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذن هي قاعدة كلية كما قال، يعني كلية عامة شاملة. قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل. بالدليل قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة وملتزمون بتلك الحجة وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه، يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم وتواطعت عقولهم على ذلك وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال، ومثل ذلك أقول، ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا، يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك، لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكمة من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم، من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أن في مسائل عقدية ذكرها
ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء. أنت مدام القرآن اللي ذكرها والسنة اللي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة، بل نقذف لأن حججهم ما هو آراء، ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم، وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا، لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف، هذا حجة على الناس ومحجة للناس صراحة بارك الله فيه. إذن فهي كما قلنا دامغة ويعني دامغة كذلك. ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سنزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية، لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح، إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة السياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية للشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذن هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية. عمر وما أدراك ما عمر، فإذن تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونشرا للسنة. يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيه كل ما يتعلق به تجده
لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول وإياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا؟ الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح تقول، يقول لك صح صح. فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت، وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك.

0: وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية، لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتب، وأختم بسوق وإراد قول ابن كثير رحمة الله عليه، إذ يقول: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاستماع وصلاتهم جماعة، قال: نعمة البدعة هذه. ثم قال: وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة.

0: الكتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثامن. ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
0: نعم. هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء، وكان لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض وأخذ يصبرهم، لا تستعجلوا أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجربهم لنفسه، فقال أنا، أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل، أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني، وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم، تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ، يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات، زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم، فهم طواغيت، الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان يوسف يقول لهم، أنا، أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء، يوم الخامس الجمعة، ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا، هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله، قال ذلكما مما علمني ربي. وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله، تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد، يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه، لأبيه وقومه، إنني براء مما تعبدون. ثم التربية: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبود الله، هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره. عبود الله تربية، لا تشركوا به شيئا. عبود الله اجتنبوا الطاغوت، عبود الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة، كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد. لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم، لقومنا، مثلا آباء، أمهات، عائلات، جيران، إخوان، أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء. يقول لك لا تقول بدعة، لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط، ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فالمرء يدعو، خلقنا هذا، يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال، وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع، والمقابلة بين الحق والباطل. تبيوا هذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع. سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة، ادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب يا عمو إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوام بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف، وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة. مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا، التخويف الآخر قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد، ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادوا يا مالك ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها، ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى يعني يوم القيامة، يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أرسلت، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد، وذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها. أرسل عليهم الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه، لأن سبحان الله هذا الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة. تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم يتناثر منهم. كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقس وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله. ثم يدعو موسى ثم تذهب ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم بما دم مجرد يقرب في فمه يصير دما. قال الله آيات مفصلات، وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك، يعاقبك في الذرية، يعاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك في المرض، يعاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني قال الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، ولك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار، الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وهذا أيها الإخوة الكرام هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا، مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف يقول دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. ناتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال هؤلاء ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا إبراهيم أهان الآلهة، وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى، ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وقال لهم إنكم قوم تجهلون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنذرون. مثل ما قال هود كيدوني فلا تنذرون. مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء, هذا مؤمن آل فرعون, هو من بني إسرائيل, عفوا من الأقباط, ليس من بني إسرائيل, من آل فرعون, من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت, هو من الأقباط, من آل فرعون, من عائلة فرعون. وقارون, قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان, إن قارون كان من قوم موسى, هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام, وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون. ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله, وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر, وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار, تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم, وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار, لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة, وأن مردنا إلى الله, وأن المسرفين هم أصحاب النار, فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله, إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل, السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000, 30,000, وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم. ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم. 30,000 جاءوا من الأمصار, من العتات, من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله, السحرة يعبدون من دون الله. جاء بهم فرعون, ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب. هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران, مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها, 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى, براكين, نيران, أصوات, دخاخين. حيوانات, بهائم, أفاعي, عقارب, وموسى ثابت. قل لهم هذه لا تفعل شيئا, مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا, ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون, ومثل ما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس, أمام فرعون وصولجانه والجماعة ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء الساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، أين من أين تأكلون أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر، إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، اسمعوا ماذا قالوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال تقول له قل لي كلمة في التوحيد يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما فيه مكبرات صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من ال من ال من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا يقول كذا وكذا وكذا وكذا، فأولى السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدون، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي العبال وغير ذلك، قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة، فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول

فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام، كلام القرآن. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان، الدعاة الشجعان، من الدعاة الشجعان. يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون طويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس اليوم في المساء تنتهي الدروس هكما يا شيخ إن شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم، إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معه، كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله، ما عرفوا أين وضعوه، فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا، أين ربنا؟ فقال ابحثوا عنه، فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم، قالوا والله ما وجدنا ربنا. فنادى مناد قد وجدنا ربنا، أوجدنا ربا مثله، لقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول. فقال هيا نسميه، فسموه باسم، اسم إن هي إلا أسماء سميتموه، هذا القبة تسمى سيدي فلان وهذه القبة تسمى سيدي فلان وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.

0: وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا، ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، حكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون. يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله: إن الحكم إلا لله، فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله: ذلك من فضل الله علينا، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه أنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه، وإنما هي من محض فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه، يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام. إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك، تتواصل به مع عملائك زملائك، تدخل به تجارة وغير ذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد، لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان، كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر، ماذا فعل؟ قال معاذ الله، إنه ربي لا لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر وقال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف، وجعلنا يغرينه بهذا العمل فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت في أحسن الأحوال، يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم، يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ما عرفوا قول الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول، أول ما جاءه جبريل جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه، قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله، الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك، هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا، هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول أنا لا أخرج عن قدر الله، الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون أن ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر واخلف لي خيرا منها والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك، والثانية يقول الحمد لله أنها لم تكن في الدين، والثالثة يقول الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع قل يا ربي أنا صبرت أرجو أن ترفعني تجعلني مع الصديقين والشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضرب، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود، قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاد، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد، حتى في أوروبا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله، لماذا يا رب لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سيأتي اليوم الذي تقول لهم. وقال لهم هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا خفف على يوسف، والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يعني يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وكذا، لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300 معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في سورة القمر ذكر فرعون، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر. يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تاع الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط، ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن، في الخلوة والعلن، ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء مصر، نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن، خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط به من كل شيء، يقول الفساد ومحيط به من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب يعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت من امرأة العزيز ومن نسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله، إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع. ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن؟ يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف؟ الذي قال الله تعالى فاستعصم. استعصم وهرب، فاستجاب الله له. زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق، للكاشير، ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة الأندونيسية مش هي؟ ها؟ روبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا. أنت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك. ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم، بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا، وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم، أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان، للخدام: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل، وإنا له لحافظون. فقال: مثل الأولى، أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة، بدون تعويض. فقالوا: يا رب، يا أبانا، ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام، نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول، أحيانا فعل، أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي 1 روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء يقول لك واحد روبيا قل بعتك، لأنه لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج، مثل الزواج قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني الفلاني، يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين حوانيت محلات تجارية سوبرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق، كم هذه؟ بألف، هل أخذها بخمسمائة؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاستغلال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعزمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس، عفوا الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب، فنقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان، فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة.

غالبا نجربها إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة ولا تدرك على الأقل لا تدرك تحية المسجد ولا تدرك ماذا تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان وتضرعت إلى الله بذلك وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه قال له أصحابه إنا لمدركون. فموسى مو كما سائر الناس قال كلا مطمئن مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا مستحيل إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادة، تجدها أكثر ما ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والفور.

0: الخروج والدخول لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه. وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض، ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال. القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي. والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين، اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه، ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهي، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد. استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
0: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال: اذكرني عند ربك. فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر حاضر موجود، لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول: خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده، وهو قادر وهو حي. فقال له يوسف اذكرني عند ربك، أقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب.

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكل وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل في الضحى والرواتب والليل وغذا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. قل له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ايش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذى خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجزه. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد سنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا إخواننا من إخلاصه، يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون سبع سنين ذئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني سبع سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون سبع سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل أربع وجبات، بدل أربع وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها مقابل ذلك ماذا ستعطوني، هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد سبع سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفة من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته

الانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد الفلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيها بسوء، طعن فيها، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا.

0: وأحيانا هذا مهم جدا، أحيانا صاحب القضية يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يفورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك، هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طرب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية، لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت، أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا. مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ وهذا يذكرك بقول الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء، لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل الثالث. ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه، ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والقربات
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نفيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير لأن لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجذب وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا. فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرة، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام. فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام والبلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق،

0: عاصمة العباسيين اشتهر
1: العراق،
0: فجيء به من قريته إلى الخليفة فقالوا إنه سيأتي الأديب الفلاني، فتهيأ وفد الملك استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا وضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير للواحد. ولذلك قالوا لأبيهم أرسل معنا أخانا نقتل، نزداد كيلا ونزداد كيلا بعير ونمي.

0: نمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختم لنا فضل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة، لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: هذا نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه، كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر، يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار، حطب أشجار يشعلها، فإذا مر عليها عابر السبيل وجاء يتدفأ، يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال: هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت. فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم، فلقيه إبراهيم وقال له: إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال: أنا لا أستطيع، مسافة طويلة. قال: أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال: ما هذا الكرم؟ قال: إن ربي عاتبني من أجلك. قال: ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء، ولو بإفراش لحاف، ولو بخبز يابس، ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية. الرسالة التبوكية فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد. يقول لعائشة رضي الله عنها: كم بقي من الشاة؟ تقول: بقي منها إلا الكتف. يقول: بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى: ما عند الله، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها فئام من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته، لكأس شاي، لرغيف خبز، لإدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48,400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس ما قبل الأخير، أي المجلس الحادي عشر الذي يسبق المجلس الخاتم لهذه المجالس. فطبعا بقيت أصول عديدة ولا لا؟ سنوجز ونختصر بما لا يخل بالمضمون ومعنى ما يريده وشرح ما يريده، ولو يأتي أو جاء على سبيل الإيجاز والاختصار، لكنه إيجاز واختصار غير مهمل وغير مغفل، لا نهمل ما ينبغي ذكره ولا كذلك نغفل عنه كذلك. تفضل اقرأ علينا يعني ما تناولناه أولا، ثم نمشي شيئا فشيئا أصلا فيما تبقى شطرا في هذه الفترة الصباحية، وشطرا آخر في الجلسة المسائية بإذن الله تعالى. تفضل. أعطيني قلم.
4: الحمد لله رب العالمين، قلم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
5: خلي.
4: وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالأقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا، ولا يناظره، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق، وإياك مناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، فإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
5: حسبك، هل نكتفي بهذا بعدين إن شاء الله.
3: ثم تذكر تناول مسألة دائما يؤكد يا إخوان بترك الجدال هكذا ولا لا، والمناظرة وما إلى ذلك، أي بالكلام والرأي والعقل هكذا، والهوى هكذا، يعني يبين هذا ما شاء الله أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب هذا. لما يا إخوان؟ لأن ولا يتعلم الجدل، قلنا الجدل هنا كما ذكر الإمام أحمد وكما استعرضنا في الشرح أنه لا يكون إلا على سبيل الضرورة الملحة، يا أخي أجل قلنا إلا على سبيل الضرورة القائمة الملحة، وترتب المصلح واقتضاء الحاجة لمعرفة ذلك وبيانه أو رد ذلك وضحده، وكذلك يعني تكون المصلحة قائمة عليه وبينة كذلك وراجحة أيضا. ويتولى هذا ليس كل من هب ودب، لأن الجدال يكون بالعلم. حقا الأنبياء كانت تجادل أقوامها بالحق والعلم والبيان والمعرفة لدحض الباطل وتفنيده ورفع الجهل كذلك وزيفه الجهل الملك وهكذا. فلهذا وعادة وغالبا أن هذا باختصار حتى لا نطيل، لأن عندنا كما قلنا أصول كثيرة، بين يدينا أصول كثيرة في انتظارنا، وإن شاء الله لا ننتهي من هذه السلسلة حتى نكون أتينا على آخر أصل بإذن الله تعالى. قلنا لأن يعني الخوض في الباطل والجدل والمراء ونحو ذلك والخصومات والكلام بالعقل ومقابلة المنطوق بمفهومك وفهمك ومقابلة النقول بالعقول وإلى غير ذلك، هذا يؤدي إلى رد الحق والاستخفاف به، ويؤدي كذلك إلى معارضته وعدم قبوله. ويرحم الله أظن عن ابن تيمية لما قال: من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل، يعني بالتعلق بالباطل ومحبة الباطل والإقبال على الباطل وقبول الباطل والتعلق والاعتقاد إلى أن يرد ويسعى في رد الحق بالباطل، إلى أن يصل إلى معارضة الحق بماذا؟ بالباطل. هذا غلط. ولذلك بارك الله فيكم، أصحاب الكلام الذين تكلموا في الشرع وفي علومه وفي مسائله، بل وتكلموا حتى في أدلته، في آخر مطافهم انتهى بهم المطاف إلى مصاف الشاكين في الدين، أورثهم شكا، هذا المنطق كذا، أصبحوا يشكون في الأدلة الشرعية. رأيتم كلام ذلك المعتزلي عمرو بن عبيد كيف تعامل مع حديث عبد الله بن مسعود؟ رأيتم بكل وقاحة وبكل جرأة، كما يقولون جراءة، يعني لا يبالي عياذا بالله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي الأصل فيه التصديق والإيمان، الأصل فيه الإقرار والتسليم، لكن للأسف الشديد. ولهذا بارك الله فيكم كما قلنا قالوا، وكأنهم قال بلسان حالهم جميعا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال. انظروا إلى كلامهم المتأخر الآن ما سأذكره: ولم ينفعنا طول عمرنا. هذا الكلام يعني قاله كما يقولون أمثال الشهرستاني وأبو المعالي الجويني وأبو حامد والفخر الرازي وغيرهم، أساطين وفرسان المنطق والجدل والكلام، قالوا هذا والله ليس بعلم وليس بنافع وليس كذلك بلائق لمن يريد أن يتعلم كلام الله، بل يصرفك عن فهم كلام الله ويصدك عن سبيل الله. ولهذا قال: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. ثم إذا بين بأنه خاصة أنه لا تكون المناظرة في الشرع، لا تناظر أحدا يخالف الشرع فيما ينال. أصل الصحابة كانوا يردون، لما؟ لأنك لو ناظرته ولو كنت تفوقه علما، هكذا تفوقه علما وتفوته كذلك عقلا، فإنه قد يغتر بذلك. ولهذا رأيتم مالك بن أنس لما جاءه ذلك الرجل قال: أردت مجادلتك أو أن أجادلك، ففي رواية قال له: أنا لست في شك من ديني، إنما اذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا في يقين تام. لأنه يعلم وأعلمه وذكر له بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء وأرسله الله بالهدى ودين الحق وبهذا العلم النافع والبيان الجلي الساطع، يعني والحمد لله ما ترك شيئا، بل حتى اليهود ذكروا هذا قالوا كما جاء ذلك الرجل إلى سلمان لما قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. انظروا حتى القراءة، قد يكون الرجل قالها من باب أو على سبيل ووجه الاستهزاء والازدراء والسخرية والتهكم مثلا، رد عليه بالدليل هذه أمور ينبغي أن تعظم، هذه النصوص ينبغي أن تعظم. قال أجل، انظروا، قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة بميامننا، ونهانا يعني نهانا بهت الرجل. حتى مسألة قضاء الحاجة فيها أحكام، أوامر ونواهي، أشياء مباحة وأشياء محرمة، يعني سبحان الله. ولهذا قال أبو ذر الغفاري كما روى هذا الأثر الأول رواه مسلم عن سلمان الفارسي، وكما روى كذلك جابر بن عبد الله، بل أبو ذر الغفاري فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال أبو ذر نهانا النبي، عفوا استغفر الله، قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. انظروا. ولذلك إذن فكان مالك يعلمه ذلك ويرد عليه، وخاصة كما ذكر الإمام أحمد، يعني لما ذكر المناظرة في مسائل الشرع والنصوص التي ثبتت بها هذه مسائل الاعتقاد من الآيات والأحاديث، فإنه لعله كما سيأتي ذكر ذلك وتأكيده من الإمام، يعني الإمام أحمد، يبين أنه لا يناظر، لا يعني ولا يجادل، لأن الجدل هذا كما قلنا منتهى صاحبه الانحراف ومعارضة النصوص هكذا، ومخالفة النصوص والشك في ثبوتها، وكذلك عدم التصديق والتسليم لها إلى غير ذلك. فإذا سيأتي كذلك ذكر ذلك لاحقا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر المسألة خاصة كما قلت لكم مثلا، لأنه ذكر كما في الأول في الكلام في القرآن، الكلام في القدر، الكلام في الرؤيا التي تكلم فيها المتكلمون، وقابلوا وعارضوا بعض النصوص بنصوص أخرى، إنما تلك المعارضة قائمة على القراءات الخاطئة والتفسيرات المقلوبة والمفاهيم كذلك المعكوسة، كما هو شأن الفرق الضالة، سواء في الإيمان كما هو حال وقول المرجئة، وكذلك في الرؤيا كما هو حال المعتزلة ومن لف لفهم، وهكذا دواليك. ثم كذلك انتقل إلى القرآن باختصار، ولهذا يشير يعني بتأكيده على النهي وتحريم يعني المناظرات هذه، وكذلك المجادلات والمخاصمات أي الخصومات، لأنه كما تعرفون في قول السلف كما هو قول عمر ابن عبد العزيز، من جعل دينه عرضة للخصومات يخاصم به ويجادل ويناظر، قال أكثر التنقل، لم يستقر من قول إلى قول ومن وجه إلى آخر ونحو ذلك بارك الله فيكم. ولذا والحديث يريد به المراء حتى لا يقع في الحرام يجتنب المراء. والمراء كما قال يعني في القرآن كفر كما سيأتي. ثم ذكر قولا أصلا آخر عفوا بين أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة وهو قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هنا يريد انظروا أن يبين هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتقدوه ويدينوا به هكذا يدينونه أيضا يعني أن يدينوه وأن يصدق كما قلنا يصدق بذلك ويقر بذلك ويعتقد ذلك يعني اعتقادا جازما وإيمانا صادقا خالصا أن يعلم بأن أن يعتقد بأن كلام الله أي القرآن كلام الله. أولا يشير إلى إثبات كلام الله وبأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى هكذا إذن والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى. نذكر هذا باختصار فقط والقرآن كذلك كلام من كلامه تبارك وتعالى. وقلنا مسائل استصحبوها مسائل الاعتقاد مسائل العقيدة أي مسألة تذكرها تثبتها توردها إلا ويلزمك ويجب عليك إردافها وذكر الدليل الدال عليها أيضا من الأدلة النقلية لأنك أنت تقول مسائل الاعتقاد وهذا هو قول الحق والقول الصواب أنه لا تدرك بالعقول ولا كذلك تضرب لها الأمثال ولا كذلك تكون وتثبت وتنشأ وتنبني أي تبنى على الأقيسة العقلية وإلى غير ذلك لأنه لا مجال إلا الحديث تورد الحديث الصحيح أو الآية أو تذكر إجماع السلف على ذلك وهذا كله ملزم ومقتضى ودال على ذلك. فإذا فلما ننظر إلى القرآن الكريم وأنه من كلام الله تذكر مثلا قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هكذا. إذن هذا مما يدل على أنه كلام الله يكفي في الحقيقة لإثبات ذلك هذه الآية. لكن مع ذلك هنالك آيات يعرض بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويقرر إلى غير ذلك. لكن مع ذلك الجهمية لن نتكلم عنهم إطلاقا والمعتزلة كذلك تبعا طوائف أخرى تجد الأشاعرة الماتوريدية وغير ذلك نحو ذلك ممن قالوا في الحقيقة بطريقة أو بأخرى يذهب قولهم يعني إلى عدم إثبات كلام الله حقيقة. ممكن يقول لك هذا كلام الله لكنه كلام هو معنى نفسي هو معنى نفسي ولهذا لا يقرون بأنه كلام على الحقيقة نثبته لله حقيقة إثباتا يليق بجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم فأهل السنة يستدلون بمثل هذه الأدلة. وكذلك ورد إذ بين قال فأجره حتى يسمع كلام الله ويعني به ويقصد ويريد القرآن الكريم. وكذلك في الحديث نذكر باختصار الحديث، ذكرنا حديث جبريل، حديث جابر بن عبد الله لما ضيقت عليه قريش الخناق والنطاق ومنعته ومنعت الناس منه كذلك، فلم تتركه يبلغ هذا القرآن هذا الدين، لأن الله لما أنزل عليه ذلك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فسعى النبي في سبيل تبليغه كما تعلمون وهكذا، ولكن قريش شككت وردت إلى غير ذلك من سوء ما فعلت، واتهمته بأن هذا القرآن في الحقيقة اكتتبه وبأنه أساطير الأولين، بأنه ليس من عند الله إلى غير ذلك مما قالت من أكاذيبها وافتراءاتها. إذن فكان في المواسم لما تأتي الوفود من خارج مكة كان يتلقاها ويستقبلها لعله يظهر بمن يقبل أن يجيره وأن يأخذه معه إلى بلده، فكان يقول ألا رجل منكم يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. هكذا إذن يا إخوان. ولذلك بارك الله فيكم فمن الإجماع ذكر الدارمي في رده على الجهمية في رده عليهم بأن ثبت كما أورد إسحاق يعني ابن راهوية راهوية وتقرأ رهوية والأصل والأصح راهوية بضم الهاء. المهم باختصار فذكر عن يعني هذا إسحاق بن راهوية وهو أحد من أدرك ابن دينار، هكذا عمر ابن دينار أدرك عمر ابن دينار أدركه وأخبره يعني عمر ابن دينار وأنه هو نفسه كذلك أدرك بنفسه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك منهم جابر ابن عبد الله مثلا، أدرك كذلك أبا سعيد الخدري، أدرك أيضا عبد الله ابن زبير، وأدرك ما شاء الله يعني وعبد الله ابن عباس. المهم وأدرك كذلك أجلة التابعين، فأدركهم يا إخوان وألفاهم يعني وسمعهم يقولون بقول مجمع عليه أي أجمعوا عليه قاطبة أي يرددونه ويذكرونه. ماذا سمعهم يقولون؟ قال أدركتهم يقولون يعني وهذا في الحقيقة فيما ذكره منذ 70 سنة يعني أمد بعيد جدا يعني جيل ممكن جيل بعد جيل أو يعني وقت بعد وقت عقود كثيرة عقود عديدة وسنوات مديدة وعديدة كذلك أدركهم يقولون العفو إن الله خالق وما سواه مخلوق فالقرآن كلام الله. انظروا يا إخوان فالقرآن كلهم يقولون هذا الكلام، كلام الله منه بدأ وإليه يعود، هكذا، بمعنى أنه ليس مخلوقا. ولهذا الإمام أحمد ابن حنبل قال مؤصلا مفصلا، يعني يفصل القول ويؤصل في مدلول ومعنى ومقتضى القول أصلا عقديا، سنة نبوية ثابتة، وهي كما قلنا قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. لما؟ لأن هذا الذي كما ينبغي أن تعلم أنه قبل أن رأيتم ابن دينار قال أنهم كلهم يقولون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، لعل نجد من السلف من لم يكن يذكر أنه ليس مخلوق، لأن يومئذ ما ظهرت هذه القالة أو المقالة الفاجرة الكافرة بخلق القرآن، أي القول بخلق القرآن. إنما هذه لما الجهم بن صفوان قال بها، وقد أخذها عن الجعد ابن درهم. المهم باختصار يعني أخذ عن، وهو الذي نشرها وأذاعها ودعا إليها وعارض بها كذلك غيره، يعني كأنه خلاص هذا هو القول الحق والقول الصواب. فإذا قبل ما لم تظهر، لكن بعد ما ظهرت ينبغي التصريح بكونه غير مخلوق، كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في قوله والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. انظروا بعد ذلك قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، اجهر به وأعلنه واذكره للناس حتى يعلموا حقيقة عقيدتك، وأنك تقول في كلام الله بأنه ليس مخلوق، لأن القرآن صفة الله، يعني صفة من صفاته وهو كلامه، والكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، صح ولا لا يا إخوان؟ ولهذا يريد أن يقول اجهر وأعلن وأبدي هذا بكل عزة وبكل شجاعة. ولهذا كان يريد أن يقول أعلنها ولا تخف، هكذا هو المسلم. قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، زيد فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. كلام الله صفة، هكذا صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذن وقال وليس، هكذا كلامه، وليس يعني بمعنى من القرآن شيء مخلوق، يعني أبدا ما ليس في القرآن، هذا الذي يكتب في الألواح وهذا الذي ينقش على الأحجار وهذا الذي تعلو به الأصوات والحناجر وهذا الذي كذلك يقرأه القارئون وما إلى ذلك ويحفظه الحفظة، كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي مثلا الذي نجده مكتوبا أو كما يقولون بالتعبير الحديث مطبوعا في مطبوعات، فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي الإقرار والاعتراف، يعني الإقرار والتصديق والإيمان والتسليم، هكذا إذن. ولهذا كانوا من يعني الأئمة يؤكدون على ذلك، مثلا نأخذ سفيان ابن عيينة وغيره كذلك من الأئمة، كانوا يقولون لعل بعضهم لما يقرأ آيات فيؤولها ويحرف تفسيرها ويحملها على غير ظاهرها المراد، على غير ظاهر معناها المتبادر للقارئ مبنى ومعنى لفظا أي قراءة ودلالة، كما هو يقولون ألا لله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فانظروا يا إخوان، قالوا إذن القرآن يشمله ذلك، في هو من خلق الله كل ما سواه، فيقال لا هذا كلام خاطئ. فتفسير قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، بعما الخلق هم خلق الله حقيقة، الخلق كل ما خلق الله أي مخلوقات الله، بينما كيف فسروا الأمر وله الأمر، قال الأمر هو القرآن، هذا الذي يقوله ويفسر به أهل السنة والجماعة، يفسرون قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا وقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه، هكذا يعني تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمة الله عليه والقرآن كلام الله، يعني ويستفضع قول من يقول والقرآن مخلوق كما ذكر رحمة الله. إذن بل قال مالك من سمعتموه، يعني من سمع يقول هذا القول يوجع ضربا، يؤدب ويعذر هكذا حتى يرجع عن قوله، ويسجن حتى يرجع عن قوله، فإن لم يرجع انظروا إلى أي مدى وحد بلغ في التأديب، قال ويسجن وإلا سجن حتى يموت. لهذا بارك الله فيكم، فهكذا القرآن الكريم. وصح لعل الجهمية ما فتئت تسعى في سبيل التشغيب، والمعتزلة مثلا ومن لف لفهم ونحى نحوهم وقال بقولهم من الطوائف، فانظروا إلى الجهمية سعوا في نشر، في إيهام وتفهيم، في جعل الناس يعتقدون بأن القرآن مخلوق بعبارة أو أخرى بطريقة أو بغيرها، فلما قالوها صراحة وجدوا الرد صريحا ساطعا ما شاء الله، يعني لا يقوى في وجهه الباطل، فضلا عن مقارعته ومواجهته ومجابهته ومغالبته أبدا. فكان يرد عليهم أهل السنة، وذكرنا أمثلة، ومن بين هؤلاء إمام أحمد، لأن في زمانه المأمون ابن هارون الرشيد الذي تأثر بكلام أولئك المخالفين للإمام أحمد بن حنبل، وكان ابن أبي دؤاد ممن يسعى في الوشاية والكذب وتشويه صورة أحمد، وأنه أتى بشيء بدعا من القول ما كان ليس لا من الكتاب ولا من السنة ولا قال به أحد من أئمة المسلمين، وأخذ يدلس ويلبس وأخذ يستدل بآيات وبعبارات من النصوص الشرعية مجملة فإذا فكان تعرفون أن المأمون كان على طريقتهم فآذوا الإمام أحمد، ورأيتم كيف سجن بسبب ذلك وكيف عذب بسبب ذلك. هو قال ولا يضعف أن يقول بأن القرآن غير مخلوق، فهو كذلك لم يكن ضعيفا ولم يكن يعني ليقول كلامهم رغم ما تأذى به من عقوباتهم وما ضربوه وسلطوه عليهم من جلاديهم، فبقي يقول القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود حتى نصر الله به السنة. بمعنى إذن هؤلاء الجهمية على اختلاف درجاتهم والطوائف القائلة بخلق القرآن على اختلاف كذلك مذاهبهم، فإنهم لجأوا إلى طرق ملتوية، منهم من لجأ إلى عدم التصريح بالقول فقط، وإلا يذكر من الكلام ما لا يقتضي نفيا وعدم الإيمان أو إنكار القول بخلق القرآن، كالواقفة الذين سموا بهذا لأنهم توقفوا في المسألة، فلا هم يقولون مخلوق، بل نقول فلا هم يقولون غير مخلوق، وهذا هو الأصل والمطلوب والمفروض والحق والصواب، ولا يقولون كذلك أنه مخلوق، وهذا الذي ينبغي ألا يقولوه. فلما توقفوا، وعادة المتوقف كأنه شاك بين الأمرين اللذين لم يرجح أحدهما ولم يثبت أو يقر بأحدهما ولم يقل به كذلك، فقال فلما قيل لأحمد قال هذا أشد، يعني أشد من هؤلاء الذين جهروا وصرحوا وحكم عليه كذلك بأنه هذا قول يعني كما يقولون بدعة، وقول كذلك وقول رجل متردد شاك، والشك في الدين كفر، فحكم كذلك لمن يعتقد ذلك وضمنيا يعني بها ذلك. فقال إذن الواقفة أشر من الجهمية، أي أشد شرا من الجهمية، وكذلك باختصار وكذلك لجأوا إلى طريقة أخرى لما وجدوا بأنه لا ينبغي التوقف ولا يقبل منكم التوقف ولا يحسن الظن بالمتوقف أي الواقف ولا كذا، إنما هم نوع من وفرقة من الجهمية ويقولون بقول الجهمية، فإنه وإن لم يكن مصرحا به لفظا فإنه مقصود ومراد ومقتضى كذلك ضمنيا كما يقولون، ضمنوا ذلك القول والتوقف ضمنوا هذا المعنى، قالوا لا بل نقول قولا لعله يكون مما يقبلونه ويقرونه ولا ينكرونه ولا يردونه علينا، فقالوا هذا القول، وهو قول طائفة سميت به بهذا القول وهذا الموقف وهذه الصورة والصفة، ألا وهو يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. شو التلاعب يا إخوان، لفظي وهم اللفظية الأولى سموها الواقفة لكونها وقفت وتوقفت في المسألة، يقولون كلام الله لا يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، انظروا فهذا كلام باطل فاسد لا يجوز قوله هكذا. بارك الله فيكم. وهم من الجهمية كما ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. وأما القول باللفظ حقيقة هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة تقتضي معنيين، معنى صحيح عند تفسيرها أقول وبيانها وشرحها ومراد وبيان مراد القائل بها وقصده كذلك. لما يسأل مثلا يقول ما قصدك وما مرادك بقولك لفظ بالقرآن مخلوق، لأن المسألة هنا

وما مرادك بقولك لفظي بالقرآن مخلوق؟ لأن المسألة هنا تقتضي شيئين، إما أنها تعني وتقتضي الملفوظ الذي يتلفظ به، أو اللفظ الذي هو اسم الفعل، أعني التلفظ يعني الملفوظ هذا الذي يلفظ به، أو يعني مثلا بل الملفوظ واللفظ أي التلفظ، أعني ما يتلفظ به هو القرآن، هذا غير مخلوق ولا لا؟ الأصل يقولك لا، أنا أقصد هذا اللفظ أو التلفظ الذي أتلفظه والقراءة التي أقرأها وهذه الأصوات والحركة اللسان وإخراج الحرف من الحلق، لأن في القرآن تخرجه من مخارجه وتنطقه بصفته وتقرأه بأحكامه، مثلا يقول هذه القراءة، فيقول أنا لا أريد بذلك الملفوظ وهو القرآن، إنما أريد الفعل وهو تلفظي بالقرآن الكريم، هذا الذي يقصده. فقيل فلا يجوز حتى هذه الكلمة. صح، نجد من السلف من يقول عند تفسير هذه العبارة لفظ بالقرآن مخلوق، يقولون الصوت أي هذا التلفظ والقراءة وكلش، الصوت صوت القارئ، هكذا الصوت صوت القارئ، بينما هذا المقروء هذا الملفوظ قال هو كلام البارئ حتى يفرقوا. لكن مع ذلك في مسائل الاعتقاد يا إخوان لا يجوز الكلام في مسائل الاعتقاد وإيراد مسائل الاعتقاد وذكر يعني مسائل الاعتقاد بألفاظ ليست صريحة في الدلالة على ذلك، في بيان ذلك وتفسير وتقرير ذلك. الأصل أن يكون كلاما بينا، أن يكون كلاما فصلا، أن يكون كلاما محكما مفسرا، لا يحتمل وجهين، إنما يحتمل وجها واحدا منضبطا وضابطا، أي منضبطا في حقيقته وماهيته ونفسه وضابطا لغيره، بارك الله فيكم. لهذا إذن لما قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، إذن هؤلاء كذلك كما تعلمون حكم عليهم يعني السلف بماذا؟ حكموا بأنهم يعني يلحقون، وإن كان بعضهم يعذر، من يعذر؟ أعذروا الذين يعني هم معلومون معروفون مشهورون ظاهرون في سنيتهم، لكن مع ذلك لا يستحسنون القول حتى لا يلبسوا على العامة. العامة ما تعرف هذه الدقائق اللغوية، العامة ما تعرف هذا يعني الصراحة والفصاحة اللفظية في القراءة. العام يقرأ هذا عن وعلى يدي عالم سني ويثق فيه، وذلك العالم والمعلم السني لا يخون ثقته أبدا، إنما كما رأيتم أمثلة ذكرناها فيما سبق لما يذكر الأئمة السلف وفقهاؤهم يذكرون مسائل يذكرون الدليل عليها، لما يؤصلون شيئا أو يقعدون شيئا أو يقررون شيئا، ف
فإنهم يذكرون الدليل عليه.

0: قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، حتى تطمئن وحتى تستيقن. بارك الله فيك. إذن ولهذا فالقرآن كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال كذلك: فإن كلام الله ليس ببائن عنه، وليس منه شيء، أي في القرآن شيء مخلوق. لأن بعض الناس قد يلبسون يقولك هذا مخلوق، هذا مخلوق، نحن نتكلم ما هو، فيريد به لما يتلاعب بالألفاظ، ولما يدلس أو يلبس أو يبلس كذلك عياذا بالله. فإذا يقول إذا هذا من هذا وهذا، يعني فلسفة. ولهذا قال: لا يصلح الجدال في القرآن، لا يصلح الرأي في العقيدة، لا يصلح التأويل فيها، لا لا لا لا، إنما الذي يصلح أن تقوم بإمرار هذه الآيات على ظاهرها، وأن تفهمها كما فهمها أفهم الناس لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا وهم السلف. ومن أجل هذا يا إخوان، رأيتم فيما سبق ذكرناه في أحد المجالس، من كان منكم مستنا وفي رواية مؤتسيا فليستنى، وفي رواية فليأتسي، يعني فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى أن قال: فاحفظوا يعني لهم، فاعرفوا لهم فضلهم، وتمسكوا بآثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أي كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، وهم الذين قال الله فيهم: ومن اتبعهم بإحسان. يا إخوان، يعني التابعون وأتباع التابعين وإلى يوم الدين، يعني كما يقولون يندرجون تحت عموم الآية، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. انظروا إلى أي مسألة من مسائل الدين نجد فيها فرقا وطوائف قددا ومذاهب شتى وأقوالا متغايرة متباينة متعارضة، ونجد فيها أقوالا يقول بها الغلاة، ويأتي من يخالفهم لكن بمخالفة مخالفة أيضا، وهم الجفات. رأينا قضية القضاء والقدر، كيف تكلم في القدر القدرية النفاح، يعني فجانبوا الصواب وزاغوا عن الحق، ولم يقولوا القول الصواب، ولم يدينوا دين الحق في هذه المسألة. وكذلك عاكس القدرية النفاه الجبرية الذين قالوا: لا ننفي إنما نثبته، أي نثبت القدر، ولكن بصورة يقولون أن الإنسان مجبور على كل شيء، يعني لا إرادة له ولا خيار له. بينما قلنا الصحابة لما قرأوا آيات أحاديث تثبت بأن الله تعالى خلق للجنة، خلق الجنة وخلق لها آلها، وهم لم يخلقوا بعد، بل قبل أن يخلق الجنة نفسها، المهم وخلقهم لها وهم في أسراب آبائهم، هكذا، سبحان الله. وكذلك النار، وذكر حديثا أشد تفصيلا لما قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلا كذا وكذا، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر أشياء أحاديث كذلك عن ذلك. فلما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الصحابة إذا استشكلوا شيئا وإذا لم يفهموا شيئا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل ذلك الإشكال ويرفع ذلك الإيهام والإبهام وما إلى ذلك فيفسره لهم ويبينه لهم كذلك. وهو لما قالوا إذن ففيما العمل، ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وليس منه شيء مخلوق، صح، كله غير مخلوق كما ذكر أهل العلم. ثم قال كلاما، قال ولا يعني وإياك، نعم وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من تكلم فيه بغير حق، بغير القول الصواب، بغير الكلام الصحيح الشرعي المرضي المرضي إلى غير ذلك، تكلم بالباطل، تكلم بالهذيان والبهتان. فهذا الذي مع ذلك يقول تعالى أثبت لك ذلك من أجل مناظرتك أو مناقشتك أو مجادلتك أو مخاصمتك فتقول لا تقبل. لما؟ ما الأمر؟ يعني مسألة القرآن لا شك فيها ولا مرية فيها. ولذلك جاء يريد بذلك الحديث الذي ذكرناه، المراء في القرآن كفر. ومن قال، ذكرنا ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فقال هذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق في الحكم في الوزر في الاعتبار، يعني إنما يختلف عنه فقط كون زعم أنه قال أنه يعني قال كلام الله، شايف كلام الله سبحانه وتعالى، وما قال أنه مخلوق، زعم إما أن توقف، والآخر زعم إلى اللفظ، إلى اللفظ إلى الملفوظ، ها إلى هذا إلى القراءة إلى المقروء، فقال هؤلاء كذلك شابهوا ووافقوا وهم أقرب إلى قول الجهمية من قول أهل السنة، هكذا إذن. فقال إذن وإنما انظروا، قال إذن هو فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، أي سواء بسواء، سبحان الله. قال فإن وإنما انظروا، يؤكد ختم بها تذكيرا وتقريرا، قال وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله ليس بمخلوق، وهذا هو الأصل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال والإيمان بالرؤيا، أي نعم ذكر، يعني لما تجدني توقفت مباشرة تقرأ، نعم تفضل الله يحفظك.
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
0: إذن هنا أشار إلى أصل آخر، وهو إثبات الرؤية يوم القيامة، إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صح في الاصطلاح الحديثي، لما نستعمل عبارة رؤية كأنها بل هي كذلك تفيد التمرير لا تفيد الجزم والقطع بصحة هذا الذي يروى، إنما لعله استعملها لغة لا اصطلاحا، أو لعل كذلك بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال فإنها ينجبر ذلك الضعف وترتقي كذلك إلى درجة الحجة ودرجة القبول. المهم باختصار فأقول استعمال لكلمة رؤية لا تعني كون الحديث الواردة في الرؤية كما تعلمون يعني غير قوية وغير صحيحة، بل صحيحة يا إخوان، يعني كما خاصة حديث جرير ابن عبد الله وحديث صهيب هكذا ولا لا، ونحو ذلك من الأحاديث التي أثبتت الرؤيا، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولو ننظر مثل ما ذكرنا في مسألة القرآن، رأينا الطوائف التي أثبتت والتي نفت يعني ولم تؤمن ولم تعتقد أن القرآن كلام الله، فذكرنا الجهمية وذكرنا الطوائف التابعة لها هكذا من المعتزلة ونحو ذلك والكرامية وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية ونحو ذلك من هذه الطوائف. حتى الرؤية رؤية الله هنالك يا إخوان، لما أكد على هذه المسألة ابن حنبل رحمة الله عليه؟ لأنه ضع كذلك طوائف في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، أي يوم القيامة، أن الناس يرونه بعيون رؤوسهم بأبصارهم، يرونه عيانا يوم القيامة. ورؤية الله فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب، فيها الذين يثبتونها إثباتا مطلقا، أي كأنهم يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية الذين يقولون بأن أئمتهم يرون الله في دنياهم، بل يقولون بالحلول والاتحاد كما تعلمون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هكذا ولا لا، فيا بأنك تراه من كرامات الله لك وإلى ذلك. ومنهم من يقول لا يرى إطلاقا كالخوارج مثلا المعتزلة ونحو ذلك من هذه الطوائف الضالة، الذين يقولون لا يرى لا في الدنيا ابتداء ولا كذلك في الآخرة انتهاء، يقولون بعدم رؤيته وينفون إرادة ومعنى وتفسير تلك الآيات الدالة على الرؤيا بالرؤية الحقيقية التي تكون يوم القيامة. بينما أهل السنة لم ينفوا الرؤية مطلقة، أي مطلقا، ولم يثبتوها مطلقا كما هو ديدن ودين واعتقاد وقول الصوفية، إنما يقولون بأنه لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الآخرة. وما دمنا قد تناولنا هذه المسائل، لأني أراني أو أجدني صراحة قد أطول وأطيل أكثر، فأقول هذه المسألة ما دمنا قد تناولناها في الدورة قبل 3 سنوات في شرح عقيدة الرازيين، والسنة الماضية في شرح السنة للمزني. إذن يعني تكفي الإشارة إلى ذلك بما ذكرنا، وأن الأحاديث التي وردت كذلك كما تعلمون يعني بكل صراحة يعني كثيرة جدا ومشهورة كذلك، بارك الله فيكم. هكذا، وخاصة لما ذكرنا في حديث جرير وحديث صهيب الذي أثبت يعني ثبت فيهما بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بمعنى كما يرون القمر بدرا، أي ظاهرا صحوا. لما يكون بدرا رأيتم، ليس فقط يرى بل يضيء كذلك للناس، هكذا ولا لا؟ ينير ويضيء للناس. وكذلك كما يرون الشمس في رائعة النهار كذلك صحوا، لا يضامون في ذلك ما شاء الله ولا يضارون كذلك. وكذلك لما سألوا هل نرى ربنا، ذكر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة أي هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كذلك. انظروا يا إخوان، ومثل لهم الرؤيا للمرئي، مثل لهم صفة الرؤيا وحقيقة الرؤيا بأنهم يرونه كما يرون القمر صحوا، أي لما يكون بدرا، وكما يرون الشمس ساطحة مثلا، واضحة صافية في رائعة النهار. هكذا، هذا في الحقيقة إنما هو تشبيه للرؤية، حتى يقول انظر كما إذن، وكأنه يدل على كونها يعني هذه الرؤية تشبيه للخالق بالمخلوق. قال لا، كما ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، فقال هو في الحقيقة تشبيه لماذا أو تمثيل لماذا تشبيه للرؤيا، أي رؤية القمر يعني رؤية الله بكذا، الرؤيا بالرؤيا للمرئي وهو الله تعالى بالقمر والشمس. انظروا حتى في تمثيله الذي في مثله الذي ضربه وفي تفسيره الذي ذكره نفى التشبيه ونفى التمثيل ونفى الإيهام، أن يوهم كلامه هذا المعنى أو أنه كلام مبهم في ذلك أبدا. هكذا في مسائل الاعتقاد يذكرونها مفسرة موضحة محكمة صريحة في لفظها، صحيحة في مدلولها. بارك الله فيكم. نعم. ثم أشار هنا باختصار أقول قد بقي ربع ساعة، مهما حاولت الاختصار الله غالب. قال وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني صحيح وارد ومروي عنه ومأثور عنه. قال ذكر من ممن رواه قتادة، يعني بذلك قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وأنه رواه الحكم ابن آبان، وعن عكرمة عن ابن عباس، وذكر من رواه كذا. ولكن كما تعلمون يعني رؤية النبي لربه ربه سبحانه وتعالى في الحقيقة لم ثابت أقول باختصار، لأنه صح في تفسيرها اختلفوا في تفسير، لكن لم يختلفوا في حقيقة الرؤية، إنما الثابت أنه لم يره رأي العين، لأنه سئل عن ذلك فقال أن لي أني أرى أن أراه عفوا أن أراه أي أن لي أن أراه نور، رأى النور. وقال البعض بأن حتى كلمة الرؤيا هنا يعني بها جبريل، أنني رأيته على خلقته وصفته الأصلية شايف، أما ربه لم يذكر أنه ويصرع بأنه رآه، بالعكس. قد يقول البعض أقول باختصار باختصار باختصار شديد جدا جدا جدا حتى، لكن لا إخلال ولا إهمال، أقول دائما هذه طريقتي. فأقول إنما لعل عائشة أم المؤمنين جزمت وكذبت كل من يقول أن النبي رأى ربه تعالى تبارك وتعالى ليلة أسري به، ليلة الإسراء مثلا، أي أن لي أن أراه نور، رأى النور. وقال البعض بأن حتى كلمة الرؤيا هنا يعني بها جبريل، أنني رأيته على خلقته وصفته الأصلية شايف، أما ربه لم يذكر أنه ويصرع بأنه رآه، بالعكس. قد يقول البعض أقول باختصار باختصار باختصار شديد جدا جدا جدا حتى، لكن لا إخلال ولا إهمال، أقول دائما هذه طريقتي. فأقول إنما لعل عائشة أم المؤمنين جزمت وكذبت كل من يقول أن النبي رأى ربه تعالى تبارك وتعالى ليلة أسري به، ليلة الإسراء مثلا، ولا لا يا إخوان. فقالت في بين ما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله، يعني ذكر من بين الثلاث، تذكرون الحديث يعني، وهو من الثلاث التي نفتها نفيا قاطعا جازما، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي ليلة أسري به فلا تصدقوه، ما رأى. ولذلك المصنف هنا في الحقيقة لما ذكر المسألة بكل صراحة لم يشأ، وهذا هو الأصل. ولهذا بعض الجهال قالوا اختلف الصحابة، لأنه منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره، ولا لا، قال اختلفوا في أصول العقيدة، ما اختلفوا في أصول العقيدة، إنما هنا ما دام قد رآه مثلا بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا. وفي حديث جرير بن عبد الله، مو جرير بن عبد الله، حديث كعب بن مالك. وهذا الحديث

0: اقترح هذا الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة اختصام الملأ الأعلى، وفيها يصرح النبي أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام. لكن يا إخوان، هذا ما نقول سبحانه وتعالى، الحديث صحيح ورسالة لابن رجب وشرحها ووجهها توجيها سليما، لم يخض في التكييف والتمثيل وما إلى ذلك كما قال المصنف هنا. قال الأصل هذا الحديث التي وردت نقوم بإمرارها على ظاهرها، ولهذا قال لما ذكر الحديث ورواته، لما ذكر الحديث ورواته هكذا المتعددة قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين، إذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث التي تثبت وتنفي، فالتي تنفي أن يكون قد رآه ببصره هكذا، هذا، والآخر أنه بقلبه أو بفؤاده أو أنه رآه في المنام أو شيء. ولذلك ما يصلح الجزم بمعنى وبلفظ وبتفسير وبتقرير شيء حتى يدل الدليل عليه. فالإمام أحمد بن حنبل ذكر الأحاديث الواردة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به هكذا، لكن وذكر قال: الذين يقولون بهذا لم يقولوا تخمينا أو تخرصا أو اجتهادا أو رأيا أو بمقتضى العقل، لا أبدا، قالوا به بما رووه وبما علموه من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن ما دام تلك الأحاديث هكذا رأينا مختلفة هكذا، فقالوا في الحقيقة الأصل الإقرار بثبوتها والتصديق بصحتها، وكذلك ووجوب إثباتها وما إلى ذلك، فليس لك أن تخوض فيها، إنما ينبغي عدم الكلام فيها أصلا، إمرارها على ظاهرها ثم لا تزيد، لأن الصحابة كانوا كذلك ومن جاء بعدهم لم يخض في المسألة ولم يزد على ما قالوا ولم يتجاوز حدود ما وقفوا عنده كما قال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف عندما وقفوا عنده، أي الذي وقفوا عنده، وقف عندما وقفوا وقل بما قالوا وكف عما كفوا، أي أمسك، كف لسانك وأمسك فمك، لا تتكلم بما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. كيف؟ لا نكيف، مثال لا نضرب الأمثال، كذا أي شيء، إنما نقف عند حده، ما دام حديثا نصدق به، فإن قائله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. زيد: ولا نناظر فيه أحدا. أي لا نناظر كذلك فيه أحدا. ثم نعم.
1: ثم قال المؤلف: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته.
0: بارك الله فيك. أنا لأول مرة أقول لكم هذا، شعرت شوي بالتعب، ممكن إن شاء الله فضلت أن أتوقف بعد التعليق والشرح هذه، ونتوقف، كنت أحببت أن أزيد ولو نصف ساعة هكذا، لكن إن شاء الله نترك هذا للمساء أحسن. فهنا تكلم عن الميزان، عن الميزان يا إخوان، قال والإي بالعطف، واو العطف، لما يستعمل دائما واو واو واو واو بمعنى يعطف هذا على ما سبق، يعطف هذا على ما يعني ذلك المعطوف عليه، ما سبق ذكره وتقدم بيانه، ويأخذ معناه وحكمه، يأخذ حكمه، بمعنى هو من أصول السنة ومن مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها وإلى غير ذلك كما ذكرنا في الأول. ولهذا قال والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذه الموازين التي تنصب يوم القيامة. قال إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، بما دائما مسائل العقيدة، بما أخبر الله به بأنه سيكون هذا في اليوم الآخر، ومن ذلك كما ذكرنا ما ذكر من هذه الآيات. ويكفيك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني دقائق الأمور، يعني بكل صراحة الأمور دقيقة. سامحوني. الحمد لله. يعني الأمور الدقيقة والجليلة الثقيلة والخفيفة كما تذكرون، فأما من ثقلت وأما من خفت، ولا لا يعني. ولهذا يذكر أنها كما ذكر المصنف هنا، قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، وذكر قال يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، بمعنى حتى الأشياء كل شيء يوزن. ولهذا كما ذكرنا سورة القارعة، إذن يوزن الشيء الدقيق وكذلك الثقيل والعظيم والكبير وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. فذكر الحديث هكذا، والشيخ بل الإمام أحمد بن حنبل يذكر حتى في الشواهد يستنبطها أو يستمدها أو يأخذها ويستخرجها من الحديث، لا يأتي بها بطريقة إنشائية أو عقلية، لا، يذكر حتى الأمثلة من الكتاب والسنة. بارك الله فيك. ولهذا كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل العظيم، هنا مثل بالعبد الذي يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن الأعمال كذلك أعمال العباد توزن كما جاء في الأثر. يعني وأمر الإيمان به والتصديق به والإعراض كذلك عمن رد ذلك أبدا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن خاض بهذا الأسلوب وبهذه الصورة بهذه الصورة وهذا الأسلوب والصفة إنما لا يقعد معهم ولا يستمر في جلوسهم. وإذا علموا بأن هذا منهجهم وبأن هذا مذهبهم وأن هذه طريقتهم فلا يقعد معهم البتة وإطلاقا. ولذلك جاء يعني حديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله. انظروا، لأن العبرة بذلك الميزان الذي يدل على عظم شأن وقدر ذلك الإنسان أو ذلك الموزون، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني كما ذكر في شأن غير الصالحين وغير المتقين ونحو ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك الحديث لما ارتقى عبد الله ابن مسعود، يعني مثلا يجتني في فصلي ويريد جني الثمار هكذا ولا لا؟ المهم فتعلق وعلق بعرجون بعرجون، إذن فمن دقة ساقيه، لأنه لما تعلق أو علق به رأى بعض الصحابة دقة ساقيه هكذا ورقتها مثلا بكل هكذا، إذن فكأنهم بكل صراحة فجعلوا يعجبون من ذلك من دقة ساقيه، يعجبون يعني انظر كيف مثلا يعجبون من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان. انظروا، قد يكون الشيء ثقيلا حجما وجسما ومادة وماهية، ولكنه لما يوزن لا يساوي شيئا ولا يزن شيئا. وقد يكون الشيء دقيقا رقيقا خفيفا، ولكنه إذا وزن في الميزان وجعل ووضع في الميزان كان وزنه ثقيلا، كما قال في شأن عبد الله بن مسعود بأن ساقيه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن نكتفي الآن بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله في المساء إن شاء الله، وسننتهي إن شاء الله، ولكنني كذلك أحاول وسأفعل بإذن الله، يعني الاختصار والإيجاز حتى نفرغ وننتهي ونستكمل ونستوفي كذلك ونأتي على آخر صفحات هذه الرسالة العظيمة المتضمنة للمسائل العظيمة، ألا وهي أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا. والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة 20، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره، بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
3: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني. كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي بل مستحب. الإنسان يقي نفسه، يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه. ومن ذلكم اتقاء العين، اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، اعقلها وتوكل على الله. قال رجل يا رسول الله أرسلها وأتوكل على الله على ناقته، قال أعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكل على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء، لله المثل الأعلى. لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل عليه. ولذلك يقول المؤمن يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا، يا حي يا قيوم واللهم رحمتك أرجو، يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول هذا الدعاء ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا ما أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بصورتين عظيمتين، وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر وخلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال ذلك الآخر، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور. ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات يقرأهما المؤمن في الفجر، وأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم، أو 21 مرة في اليوم، أو 25 مرة في اليوم، على خلاف هل تقال مثلا المعوذات 3 مرات بعد الفجر، وثلاث مرات بعد المغرب، وثلاث مرات في أذكار الصباح، وثلاث مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة، تقال بعد الصلاة الفجر، وتقال بعد صلاة المغرب، كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح، يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. آه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم. فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم فافعل، بدليل

البيضي، عند الإمام السعدي، عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع علمك بين هذه الكتب، تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي، حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به آدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم تحصي ما معنى ذلك، أنه أن هذه قوة عظيمة، له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله، له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض، فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت، وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن علم الله واسع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش، لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. تصور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال، وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك السمت، عليك التدبر، عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها

0: وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص، كأنك تقول يا الله أنت الأحد، أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سمية، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة، تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحل، الساحلات والسواحل في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني شوف، أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله، تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعي ما تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، يعني لاه. ينبغي، تصور أنت تقول للإنسان السلام عليكم، أنت مثلا آخر بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وانت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. تستحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من، وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول، هذا من إعانة على الذكر. فتذكر الله بعلم، فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك، في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم، قالوا: ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال: إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري، مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي، الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، لقدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله، وهم طوع تسخيره، يحكم بهم، يحكم فيهم بما يشاء، ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعن بالله وحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحرير على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الأشرار. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. كل قرية يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم. فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام، دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة، بعض الحجارة كذكريات من مكة مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. كل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله الثبات، الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، اتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين. لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار، ومن ذلك ينصح الشباب أن لا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك، تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة، الاستعاذة، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم. ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت هل ترك هذه الرقية؟ لا. ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مد يديك، فمدت يديها فنفث في يديها، وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، فقل ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية. قال لعائشة مد يديك، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه خمسة، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان الستة في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين، ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من من من من الأطعمة الضارة، الحمية، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج: فمن كان به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يخاف يغطي رأسه ويفدي، أو يتصدق على ست مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب، وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة، ونجاة من الشرور والمكائد، لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول: ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى الفائدة 21: ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم، فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه الآية، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم يبقى أخوه عنده، فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات، يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا، كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار، الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقوم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقال: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه، مدلل ومدلع ما يتركه يأتي. لا، قال: الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ذهبوا عند أبيهم وقالوا، وجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير، أذن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي، أذن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم. هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله السارق يحبس ويصير عبد، يكون حر، إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. قال متفقين، هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، قال متفقين. فبدأ بأوعيتهم، وعاء الأول الثاني العاشر. فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين ايش قالوا، قالوا إذا كان هذا سرق هذا مش خونة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا، هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل. يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازه، والثانية فلما جهزهم بجهازه، الأولى ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. الثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جهزهم للمرة الثالثة وأعطاهم قميصه، وقال هذا القميص اذهبوا به فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وهذا من حلم يوسف، يعني لو كان واحد آخر، يعني ماذا يفعل؟ هو الذي يذهب بالقميص ويلقيه على وجه أبيه، صح ولا لا؟ يكون له الشرف. لكن يوسف ماذا أراد؟ أراد أن يمسح من قلب أبيه الغيظ على أبنائه، الذين جاءوا بالقميص الأول وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فكما كان القميص سببا في ذهاب البصر، أعطاهم أن يكون لهم الشرف في أن يلقوه على وجهه يرتد بصيرا، وإلا كان يوسف هو الذي يقول ائتوني بأبي، وهو يلقي القميص على وجهه ويرتد بصيرا، من باب التعجيل ومن باب أنه أراد أن يمسح ما في قلب أبيه على إخوته، ويكون ذلك سببا في كفارة سيئاته. وقال أنتم الذين ستلقون القميص على وجه أبي. إذن جهزهم الأولى وجهزهم الثانية وجهزهم
الثالثة وفي الأولى زادهم فوق ذلك ماذا؟ الأولى زادهم أن رد البضاعة لهم، رد لهم الدراهم المال الذي يشترون به.

0: في الحديث يقول لي الواجدي، لي الواجدي، يجوز ماله وعرضه، لي الواجدي يجوز ماله وعرضه. مش معنى لي الواجد؟ شخص أخذ لك المال، أخذ مالك ولا حيلة لاسترجاع مالك إلا أن تأخذه منه. مالك، أقول مالك، أخذ سيارتك، أخذ بضاعتك، أخذ متاعك، ووجدت فرصة لأخذك المال، يجوز، ويجوز عرضه، يجوز أن تتكلم فيه عند الحاكم وعند القاضي. حاشا ذلك لا يجوز، عدا ذلك لا يجوز. وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك. قال ومنها قارئ.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية والعشرون ومنها استعمال المآرض عند الحاجة إليها، فإن في المآرض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور.
0: استعمال المعارض عند الحاجة، مع المعارض وهو أنك تتكلم كلام وتريد شيئا آخر لكي لا تكذب. إن في المعارض مندوحة هروبا عن الكذب. الأصل أن المسلم لا يكذب، فإن اضطر فإنه يتكلم بالمعارض، وهذا المعارض لا ينبغي أن تكون ديدا ودأبا، لا تكون دأبا مثل ما قال الله تعالى فما حصدته فذروه في سنبله، أو كذا تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مبالغة في، لأن بعض الناس من يجد هذا المنفذ يصير كلامه كله معارض حتى يقول أنا أبو المعارض ويمتدع نفسه ويفتخر بهذا، هذا كذاب، مو معارض. معارض عند الضرورة، عند الحاجة الماسة، عند الضيق، عند الحرج، عند الخطر. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مهاجر إلى المدينة لقي رجلا سأله، لا مش في المدينة وإنما في غزوة بدر، في غزوة بدر عفوا، نعم في غزوة بدر، لقي رجلا فسأله عن قريش، كم عددهم، كم ينحرون. قال أخبروني من أنتم. قال أخبرنا ونحن نخبرك. فأخبرهم ب يعني حال القوم، فلما أخبرهم قال أخبروني من أنتم، من أين أنتم؟ قالوا نحن من ماء، من ماء. قال الرجل من ماء السماء من ماء كذا. المهم أخبرهم أخبرهم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد ملك مصر أن يعتدي على سارة عليه السلام قال من هذه؟ قال أختي. قال أختي معنى أخته في الله وهي زوجته. ولذلك اعتبر إبراهيم أن هذه كذبة، قال إني كذبت ثلاث كذبات. ولما سئل عن أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من المعاريض. ولما قالوا له تعال لتشهد معنا عيد الآلهة سموها عندنا في الجزائر الوعدة، وعدة وهي طقوس الوليمة التي تقام على القباب والأضرحة والقبور، قال إني سقيم، إني سقيم إني مريض، وهو يعني بأني مريض من أفعالكم، فتركوه فراغ إلى آلهتهم فجعلهم جذاذا. ويوسف عليه الصلاة والسلام استعمل المعاريض وقال إنكم لسارقون، وهو يعني بذلك أنكم سرقتم يوسف من أبيه. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ولم يقل سرقها، ولم يقل سرقها. وقال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، لم يقل سرق متاعنا، وإنما قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا فعله يوسف باتفاق مع أخيه، قال سوف أفعل كذا ولكن كذا وأنت راض بما أفعل أنا. نعم. ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى 23: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله.
0: ومنها أن الإنسان لا يشهد إلا بما علم ولا يشهد بما قيل له، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي يسمعها يتحدث بها. ولذلك جاء في الحديث لا تكونوا محاقين مدايع. محاقين تعرفون المحقن، المحقن هذا الذي يعني يكون على هذا الشكل عنده فم ضيق ووجه عريض يوضع فيه السوائل لنملأ مثلا خزان البنزين، خزان البنزين نوضع مثلا محقن اسمه محقن المحقن المحقن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا محاقين، تسمعون مذايع إذاعة اللي تسمعها تذيعها. إن الله يكره لكم قيل وقال، فلا يكون المرء محقا مذيع. حتى أن بعض الناس لما يبغي يسمع الأخبار السياسية يقول ائتوني بفلان، هيا نذهب عند فلان عند كل الأخبار. لا تكونوا محاقين مذايع بذورا. بذورا يعني تبذرون كل تبذرون يعني تزرعون الأخبار. ولكن المرء يشهد بما علم، لأنه يوم القيامة سيسأل، سيسأل عن كل شيء.

0: سيسأل عن كل شيء قاله. ولذلك قال بعض السلف: لا تقل شيئا إلا أن يكون لك فيه إمام. إمام، ولما نقول إمام يعني استكمل كل جوانب العقيدة، العبادة، الأخلاق، مثل أئمة الإسلام. إمام لما نقوله الشيخ بن باز إمام، الشيخ الألباني إمام، الشيخ مقبل إمام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام، شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، الإمام الشوكاني، الإمام بن المبارك، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد، أئمة معروفون بصفاء المنهج والعقيدة والأخلاق. أما يكون شخص عنده أشعرية هذا ليس بإمام، قد يكون عالما ولكن ليس بإمام، عنده أشعرية، عنده في عقيدته أشعرية. وأنت إذا أردت أن تسلم لا يكون كلامك ومعتقدك إلا قد أخذته من إمام. ولذلك تحرير الدين بين المستقيمين عندما يأتي شخص بخبر نقول له: من إمامك في ذلك؟ من إمامك في ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي خلف حكيم بن حزام، فصلى حكيم بن حزام برواية لا يعرفها عمر رضي الله عنه، قال: كدت أن أنقض عليه وهو في الصلاة، كيف يقرأ هذه القراءة؟ فلما أنهى صلاته أخذه من مجامع ثوبه من خلف، لأن الأمر عظيم جدا، كيف من هذه القراءة؟ من أين لك هذه القراءة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذهب معي. حتى وقف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله، يعني أطلقه، قال: اقرأ يا عمر. قال: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا حكيم. فقال فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا منه ما تيسر. معنى المعتقد والأحكام الشرعية لا يجوز للإنسان أن يقول وقيل، سمعت، أظن، أعتقد، في ظني، إن لم تخن الذاكرة. هذا ما كانش في الدين، ينبغي أن يكون فيه السند. قال: حدثنا وما شهدنا إلا بما علمنا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا المسروق في يده في بضاعته، لما استخرجها من وعاء أخيه أمامهم قالوا: إن ابنك سرق. هذا الشهادة اللي شهدوا بها، وهي الحقيقة لم يسرق، وإنما حيلة اتخذها يوسف. باقي كم باقي الوقت؟ ما بقاش وسع؟ إن شاء الله، نسأل الله التوفيق.
1: ثم قال رحمه الله: الرابعة والعشرون: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق.
0: وصل.
1: ثم قال الخامسة والعشرون: ومنها

0: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف. هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الحرص والحرص، ثم مكث 9 سنين في السجن والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق.
1: قال رحمه الله تعالى: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن بها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وامتحن بها يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف بقي في بيت العزيز يعني 7 سنوات إلى 10 سنوات على وجه الخرص تقدير، ثم مكث 7 سنين في السجن، كم صارت؟ 17 سنة، ثم دخلت 7 سنين المخصبات، صارت كم؟ 24 سنة، ثم دخلت 7 سنين المجذبات، كم صارت؟ 31 سنة، ثم تردد إخوته جاءوا، لكن 30 سنة كلها غياب عن يعقوب، أقل شيء، لأنه بقي في السجن 7 سنين، ثم 7 سنين مخصبات، ثم 7 سنين مجذبات، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه كلها غياب عن يعقوب، والمدة كلها يعقوب يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كاظم، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، لا سيما وأن يعقوب ليس عنده وحي بأن يوسف حي، لا، وإنما هو لا يترك الشك باليقين كما يقولون. الشك ما هو؟ أن يوسف مات، واليقين وهو أنه يوسف رأى رؤيا أنه يسجد له الشمس والقمر والكواكب، وقال لابنه إنك سيكون لك شأن ويرفعك الله عز وجل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلو كان مثلا قطع اليأس بأنه ميت، يعني خلاص، يعني يحزن 3 أيام وإن لله وإنا إليه راجعون، لكن ما دام فيه إحساس بأن يوسف مازال حي يعني لو كان وحي وقال لها الله عز وجل سوف أرده إليك، كان يعني يبتسم ويقول هذا يعني سوف يأتي يوسف يوم من الأيام، لكن هو بنى ذلك على الرؤية وعنده إحساس وشعور بأن ابنه مازال حي، فبقي من أجل ذلك حزينا كل هذه المدة 30 سنة ويبكي، لا يكاد الحزن يفارق قلبه، دمع العين لا تنافي ذلك. وهذا لا يعني أنه غير راضي بما قسم الله، لأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هو بذلك من ماذا يبكي لله عز وجل، ما يبكي لهم، أنهم ماذا قالوا له؟ تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، قال لهم أنا لا أبكي لكم، إنما أبكي لله عز وجل. وهذا فيه أن من أكثر دق الباب أوشك أن يفتح له، وأن الذي يكون عنده يقين على الله عز وجل الله يفتح له. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصر وألح على الله 30 سنة أن يرد له ابنه، وفعلا رده الله له، وأيما رد وأيما إرجاع، مثل ما أرجع الله لأم موسى عليه الصلاة والسلام ابنها وقال لها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ولم تمت أم موسى حتى رأت السعد في ابنيها هارون وموسى. لأن الله وعدها وجاعلوه من المرسلين، بمعنى أنك ستعيشين حتى تري ابنك، رغم أنه التقط وكبر وذهب وبقي مدة 10 سنوات في مدين وعاد، كبر حتى صار أشده وكان يتردد عليها، كان يؤتى به وهو صبي وهو طفل وهي تراه لأنها مرضعته، ثم قتل النفس وخرج وقال له الرجل يا رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، استغرق مدة في السفر من مصر إلى الشام إلى الأردن، ثم بقي عند الرجل كم؟ 10 سنين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وبقي وموسى كان يصبو نحو الكمال أتم 10، وعاد إلى مصر ورأته أمه وأنه صار رسولا لله سبحانه وتعالى وكان عند الله وجيها، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله عز وجل، فالدموع لا تعني السخط، قال عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا قال أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، انتهى الوقت. ها التاسعة. نعم.
0: ثم قال رحمه الله 26: ومنها إن الفرج مع الكرب، ف فإنه لما اشتد الكرب يعقوب وقال يا أسفي على يوسف
1: أسفا
0: قال يا أسفا على يوسف قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه فحصل بذلك البشرة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم وزال عنهم الضر والبأساء وخلفه السرور والفرح والرخاء.
1: قال رحمه الله تعالى ومنها الفرج مع الكرب. ما شاء الله هذه الصورة كم فيها من المواعظ العقدية التي تثبت التوحيد في قلب المسلم وتزيده قربا من الله ويقينا واطمئنانا وسكينة ورضا وسعادة بقدرة الله عز وجل وثقة به. الفرج مع الكرب، الفرج إذا اشتد يأتي بعده الكرب. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس واعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر وأن الفرج مع الكرب وأن إيش يقول في الحديث وأعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. النصر مع الصبر، قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم فأخذناهم بالبأساء والضراء، أو قال الله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. يعني لما تشتد الأمور أعرف بأن النصر بعدها. ولذلك قيل في المثل ضيقي فإنك ستنفرجي، ضيقي فإنك ستنفرجي. ويعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما جاءه أبناؤه وقالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا بقميصه على قميصه بدم كبير. ماذا قال في أول؟ قال صبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولما جاءوا في الثانية وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية واسأل العيرة وكذا، قال كلمة أكثر منها، قال صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأولى قال الله المستعان، والثانية قال عسى قرب من أفعال المقاربة، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني لما يشتد لما تكون الكرب في أول تطلب المعونة، لما يزداد الكرب سنة الله انتظر الفرج، انتظر الفرج. فهو لما اشتد الكرب وزاد الأول وزاد الثاني قال الحمد لله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. من هم جميعا؟ يوسف وبنيامين والكبير، كبير الذي بقي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. معنى إذا اشتد الكرب فهذا إذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام أخذت سبلا عديدة في اشتداد الحزن. يوسف أخذ من أبيه رمي في البئر، يعني شدة بعد شدة، رمي في البئر، بيع كعبد، أخذ إلى القصر، راودته التي هو في بيتها، زادت النسوة، سجن. بعد ذلك جاء وزاد على سجن ونسيه صاحبه، نسيه صاحبه، لم يكلم الملك، شدة بعد شدة بعد شدة. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وإخوته ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. تصور أنت أيها اللبيب، أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا تسلية لكل مسلم بالأخص، أبناء الأنبياء، كريم ابن الكريم ابن الكريم، يصاب بمثل هذه المصيبة. كريم ابن الكريم ابن الكريم يعقوب، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ربعا، من هو؟ يوسف. يصابون بهذه الأزمة وهذا الكرب وهذه الشدة، بل إن يعقوب لم يجد ما يأكل، ما يجد، لم يأكل. قال مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عندنا بضاعة الدراهم مزجاة، بمعنى لما تضعهم في فوق المكتب يقول لك خذ مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، مالك زهيد جدا، مثل ما قال الله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا يدفع السحابا. بضاعة مزجاة بمعنى مردودة، مثل ما تذهب أنت كيس من المال تشتري شيء، الناس أغنياء قل لك أنا بضاعتك زايدة، بضاعة مزجاة، جئنا ببضاعة مزجاة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ومسنا وأهلنا الضر الجوع، أهلنا منهم يعقوب، منهم زوجته أم يوسف عليه الصلاة والسلام، عائلة كلهم لم يجدوا ما يأكلون. فماذا تقول أنت الذي تأكل 4 وجبات أو 5 وجبات في النهار، ومنك الجوشاء تتجشأ حتى تبيت تتقلب من كثرة ما تأكل، وتدخل في الخلاء أكرمك الله مرات وكرات من كثرة الأكل. عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الواحدة منا تذهب مرة في النذرة، مرة في النذرة للخلاء، لأن ما كانوا يأكلون شيئا كثيرا. وكان قالت: كان يخرج منا مثل ما يخرج من الشاة بعر، رضي الله عنها. وهي من هي؟ أفضل نساء العالمين في زمانها بعد خديجة رضي الله عنها. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وزوجة من؟ إمام المرسلين. قال أبو الدرداء: كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعف صوته، من ضعف صوته، يعني الصوت ضعيف، لأن الإنسان لكي يتكلم يبغى له طاقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر الهلال والهلال والهلال، لا يوجد في بيته نار توقد، إنما هما الأسودان، تمر يابس مرة يشرب عليه ماء، يعني يمضغه ويمضغه كل النهار لا يريد أن يبلعه، وإنما يمضغه ويمضغه ويمضغه حتى يذهب مع الريق. يخرج صلى الله عليه وسلم وهو يربط الحجارة على بطنه، هو وأشرف من فوق الأرض بعد الرسل وأبو بكر وعمر. يدخل في بيته صلى الله عليه وسلم ويقول هل عندكم طعام؟ يقول ما عندنا طعام. ماذا يفعل؟ يقول إني صائم، سوف لا أجد أكلا، ماذا أفعل؟ أصوم. أصوم. وهذا حفيد الخليل، حفيد الخليل عليه الصلاة والسلام، أن يعقوب له شأن عظيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني يعقوب جدته لم تحمل بأبيه، جدته التي هي سارة، عفوا جدته، نعم يعقوب بن إسحاق، نعم جدته لم تحمل بأبيه الذي هو إسحاق، ما زالت لم تحمل به، لا تعرف، هي عجوز وهو بعلها شيخة. والملائكة قالت إنك ستحملين ويولد لك ولد يسمى إسحاق، وإسحاق يعيش ويكبر ويتزوج ويولد له ولد يسمى يعقوب. ومع ذلك عندما يولد يكبر وكذا ولا يجد ما يأكل، هل معنى أن ذلك أن الله أهانه؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملك، كما كنا نقرأ في آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الأرض، ومع ذلك يعني كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، إيش هذه العقلية؟ الكفر قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في آية بعدها قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا، وقال في سورة الحجر لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فإعطاء الله للناس ليس معنى أنها كرامة، ومنع الله للناس ليس معناها إهانة، بدليل أن إمام المرسلين لم يجد ما يأكل، وكان يقول اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، وكان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فهذا يعقوب أبناؤه جاءوا وقالوا مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. الحديث ذو شجون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الآيات وهذه الفوائد وهذه المنافع، وجزى الله الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله رحمة واسعة، وذلك جعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بهذه العلوم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة، أي ما استهللناه وتناولناه إلى حد والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم، تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تطرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
3: ومن الله فيك حسنك. اليوم نتناول موضوع السنة حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم شرعي. يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها، فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا، يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال، الجهل بريد الضلال. ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ، قال والسنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا، أي يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا ولإعادة ذكرها هنا في الحقيقة يعد ذلك تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان يعني بيان لحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال، وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنه منهج قائم على الاتباع للابتداع، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نقتدي ولا نبتدي، وكان يقول: ولن نضل ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر، فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الفتنة تنجلي حين تنجلي وأنت على الحق، أي متمسك قائم بالحق، مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، أي أقوالهم وآراءهم، فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك: الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات لأهميته،
5: لفائدته، لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة، فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان، والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام. فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها. وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته، أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده، كذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة. كذلك هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصيل وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية، ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك. يعني ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا لفظا، يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر أو ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا اعلموا، لما تقول اعلم ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب، هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه، حتى لا يفوته منه شيء لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان، ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد، ولو الشيء تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع، الجميع، الجماعة، ولا لا، شيء جميل. بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب، وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك. نعم، مرة يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين أي والذين جاءوا من بعدهم، قال لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا. والحديث تعرفونه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا، والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده، يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحسك. نعم. إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري: اعلم، لنا وقفنا عند كلمة أعلم، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن نصفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر. لما أقول أختصر لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال: اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها. لما قال الإمام أحمد: السنة عندنا آثار رسول الله، ولا لا يكفي، وانت تعرف قول ربنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتعرف قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر، إلى آخر منها كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقصاء بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا، يعني بكل صراحة، يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف أي هذا السنة أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه، لأن كما ذكرنا فيما سبق فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا، يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار، نعم الفطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث، وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث سنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يعلمونكم يذكرونكم يذكرون لكم يروون لكم يطلعونكم ويدرسونكم، يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صاحبه، أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة ولهم فضل كذلك أناس الذي يعني لهم صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحبوا نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم، لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب صحيح. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمين الوحي الرباني، أي وحي من الله أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن؟ تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن؟

المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها، بدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أدى إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته أي أنزله الله سبحانه على نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز. هكذا إذن، والمنقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس. فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا، لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية، والدليل قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معد يكرب، وتقرأ كرب يعني. المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به، لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد ابن حنبل، يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة النبوية، وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى، مثلا كالحديث القدسي، الحديث الإلهي كما يصطلح عليه، الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي فيه صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي، مثلا وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم، إنما

0: هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف. تجدون ترة يصدر بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي، فيما يرويه عن الله، عفوا فيما يرويه عن الله. وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، بل يستدل بها، يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي. بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن، فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم. انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى، سامحوني، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، ما نزل إليهم هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها، إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها، إلا على ضوئها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول، انظروا بعض السلف هذه العبارة الإمام أحمد لم ينكرها التي سأذكرها لكم، انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان، يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال أنا لا أقول، يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى لعل في زمانه هنالك ناس كان الناس لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه. وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال، يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفصل وتفصل وتفسر تقول خلاص هذا المقصود. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة، أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال، يعني هنا قال، يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية السنة قاضية على القرآن، في رواية أخرى أي الأخر يقول كيف قاضي تقضي عليه؟ لا، قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت: ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه نريد أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي، لكن مليح زيد استعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذا قال، يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب من ادعى، هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل تواصل هكذا ولا لا؟ يجد ترى يسمون أنفسهم بالقرآنيين، هكذا ولا لا؟ أي نحن قرآنيون فحق. لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لعرفتيه، ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب فبهتت وسكتت. هكذا إذن، فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك، مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها ولا لا، لأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة. فقال قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما عندك شيء، بارك الله، قل صدق الله. قول المصنف كذلك: والسنة تفسر القرآن، هكذا ولا؟ بعدما ذكر قال: والسنة تفسر القرآن، فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله: يا إخوان، وتقرير كون السنة في هذا الباب يعني بهذا الوجه، قال وبهذه العبرة، قال: والسنة تفسر القرآن، بمعنى فهذه الآثار، لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن، فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فسرت مشكله، وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك. إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
1: وأحسن تأويلا. والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، وإلى والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكر إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها، يعني يرجعون إليها ورجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم، يعني على حد يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسوله، أي رسول الله، مثل ما حرم الله. فالسنة إذن يا إخواني، فالسنة قاضية وشارحة ودالة على القرآن الكريم، هكذا ولا لا؟ مبينة لأهياته وأي تفسيرا وشرائعه وأحكامه، وهي وحي كذلك من الله تعالى، كما في قوله: وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب والمعنى والحكم، وهذا مثال أذكره لبيان دقة وصحة وقوة فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم، أي من السلف، إذا ولد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، انظروا هذا النظر الدقيق العميق في فهم حكم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية، ها، من يعني يستحضر ما ورد في ذلك حتى في تفسيرها، يفسرها تفسيرا أنت تقرأ مثل ما قرأ، ولا تتفطن ولا تفقه ولا تعقل ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي. إذن ورد عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، يعني قال له: فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر، فأتممت، أي حانت وقت الصلاة، حانت الصلاة، فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا، لا كنا في سفر، فأتممت أنا، أتممت وأكملت، أي عدد الركعات، صليت الصلاة كاملة، وقصر هو ما صلى
0: الصلاة كاملة، ما أتم الصلاة، حتى لا أقول ما أصل الصلاة كاملة، ما أتمها، إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر أن الرباعية تصلى ثنتين أي ركعتين، بدل من كونها رباعية تصير ثنائية، ولا لا؟ يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية أي ركعتين، هذا هو في القصر، بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا، والسفر كذلك أي على ما هي عليه. المهم قال فأتممت أنا وقصر هو، يعني ما قولك، ما قولك فيما حصل، فيما وقع، فيما فعلنا، من منا المصيب، من منا المصيب ومن منا المخطئ، هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه؟ يريد معرفة الحكم. فقال رضي الله تعالى عنه، انظروا تأملوا، قال بل أتمه، هو أتم، هو أتم، وقصرت أنت. بما قصرت؟ قصرت في السنة، لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها، ولا لا يا إخوان؟ مرة قال إلا إذا صليت خلف المقيم، صح خلف المقيم تتم، في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويسلم وينصرف، وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام، وفيه، لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا، كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم كنا إذا صلينا معكم أتممنا، أي إذا صلينا خلف في الجماعة وخلف الإمام المقيم نتم مثل ما أتممنا، أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال فتلك سنة أبي القاسم. السنة كما تعلمون والأحد في ذلك واضحة. إذن قال انظروا، قال أتم هو وقصرت أنت، بمعنى وله الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك، انظروا. أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت وقصرت كذلك، بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هو وأبيه كذلك، أن رجلا قال له، يعني نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله عليه ما فيه من العبر، ما فيه وما فيه من الحكم والأحكام، ما فيه فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفيه نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم، الآية الأولى من سورة آل عمران، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم علمكم والحمد لله. كيف بقي نصف آية؟ صح. المهم، فلهذا بارك الله فيكم، فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على، أعطيكم مثال: حديث حذيفة بن اليمان الذي قال: رأى الناس يسألونه عن الخير، يعني دلني على عمل كذا كذا، يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد، من حيث الفكر، من حيث العلم، يعني حتى من الجهل، لا يعلمون شيئا، ما عندهم علم نافع، ما عندهم علم صحيح، ما عندهم علم كذا، وشر أعمالهم، أحوالهم، عقائدهم، وقائعهم، تصرفاتهم. رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها، الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم، فجاءنا الله بهذا الخير، الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي جئتنا به من عند الله. وكان يدل يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح، لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر، لا علم نافع ولا عمل صالح. كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ولذلك يراد بالهدى العلم النافع، يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد، هكذا ولا لا؟ إذن بدين الحق بل بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الرجل، ذلك الرجل اليهودي، قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، علمكم آدابها وأحكامها. يعني سبحان الله العظيم. بهذا بارك الله فيكم. أي نعم. ولقد بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته القرآن الكريم، فكان ذلك أي بيانه على أوجه متعددة ومتنوعة، على هكذا إذن، فكان فعله بيانا، يعني ليس على وجه واحد، فكان فعله بيانا، يعني قوله بيان وفعله بيان وتقريره بيان. إذن كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم، حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكاما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن فالسنة التقريرية حجة فالسنة التقريرية قرينة، نعم لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة، بل أفردت يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا لأن بعض الناس كذلك ما لا نبقى مع البعض وإلا سيأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون يقولك ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك، وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك أنه كالصلاة يعني بحيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها معثور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك، فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزلت الآية أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسريقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي أي المخدة هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها، فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف، يبقى ينظر ينظر هكذا. وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت لما أصبحت، انظروا الصحابة لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون تفسيره أو شيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك. قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرأس. لا، تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل، عياذا بالله. ولهذا قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع، ما صنعت وما حصل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس هذين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل، وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك. فما هو إذن؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ومن بعدين قال ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني المعرفة والقراءة، والسماع من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات، أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك. بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم، القراءة يعني السمع للخطاب، والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك، بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، معناها الوصية معروفة. فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي، وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية كتب عليكم، تذكرون الحديث لا وصية لوارث. المهم فهنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الآية وردت مطلقة حيث لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث، الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث والثلث كثير ولا لا؟ والثلث كثير، بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه، وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال لا. قلت بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال لا. قلت الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف. الثلث يعني لأن الشيء ثلاثة أثلاث، الثلثان. قال لا. الآن بلغ الثلث. قال الثلث. قال الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس، بمعنى يتكففون الناس. ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم ثم قال المصنف هكذا، وقوله كما قلت، وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة، ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن. هنا قال وهي دلائل القرآن، فقول المصنف رحمه الله تعالى وهي دلائل القرآن يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة، كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم دالة على الآيات الواردة عنهم، هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا. ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك، ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد، لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم. إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل ينتنك، يعني ينعطف على أريكته هكذا، على أريكته شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، بمعنى حسبكم القرآن، اكتفوا بالقرآن، لا تتجاوزوا القرآن، لا تنظروا بعد نظركم في القرآن، إلى غير ذلك، أي الاستغناء بالقرآن. قال عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم، سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة، ليست واردة، ليست واردة في القرآن الكريم، فذكرها مشيرا إلى تحريمها هكذا ولا لا؟ بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى، يعني هكذا، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من اللقطة، هو مال ضائع يجده غير صاحبه، يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال، من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، تكون شيء زهيد زهيد، يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها، حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها، الأمر يستغني عنه، فإن استغنى فلا حرج، فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع، العفو، لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها، كما قال تعالى لما قال حرمت عليكم كذا كذا كذا، إلى أن قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها ولا لا؟ جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة، يعني وتفسير السنة للقرآن، أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة، متلازمان، لا بد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك، وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير، قول بل ابن إب ليس ابن كثير، إب ممكن سقطت كلمة، قول ابن أبي كثير هكذا، قول ابن أبي كثير: السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه إلى غير ذلك، فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، هكذا إذن. استغفر الله. نعم مسؤولش عليه. قلت إذا ذكرنا هنا في هذه، أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب، لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير، وأعلم بأن الإخوة نبهوني بأنني استوفيت، ولكن أزيد دقائق قليلة. فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد، وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم، فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني، ويفسر بها القرآن الكريم يعني. ولهذا يتأكد يعني، وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة، فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره. ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، كما ذكر الله، تذكرون هؤلاء المجادلون، تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك، يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة، فترفع عنها تلك الشبهة وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستدلون، يعني سبحان الله، كأنها الآية المحكمة والمفصلة والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن، قابلوهم بالسنن، واجهوهم بالسنن، إن اقتضى الأمر المجادلة فجادلوهم بالسنن، فتفحمونهم وتغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن انظروا قال هذه الآيات قد يأتيك ببعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم مدلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، خذوا هذا كشعار أصحاب السنن الذين يستبصرون هؤلاء بكل هذا ينتصرون على

يستبصرون هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إجاب الله تعالى، من إجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا. وكذلك بل والحج وصوم رمضان. هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه رواية، حتى وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفسره السنة، مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر وهذا كذلك متعلق بالباب، وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم فيجب هنا العمل بها، وهو الذي دل عليه أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها، يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه
ومنسوخ

0: ونحو ذلك. ثم أي نعم سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف، انظروا لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقاة بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده، فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل، قال المصنف رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهوون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس أو مسائل تدل على القياس، إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس وزيد حتى هذه المسائل مردها منشأها مصدرها مناطها معتمدها أصلها السنة الوحي الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع بالكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا، أيعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف، هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا ويلزم من عدمه عدم مثلا مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة هكذا ولا لا، ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول إيش هو حكم الأصل، أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تالي. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه هو مناطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم. أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك بالسنة، ترى السنة ثم يذكر القدر وما إلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد. أي معنى السنة هنا المراد به، ولهذا الكتاب اللي سماه السنة، أصول السنة، الإمام أحمد سماه أصول السنة، يا أخي معناه أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن. ولهذا قال: ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تضر ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيف، نعم، ولا تدرك، المهم هذا ما يكتب، ما في مشكلة، ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم، يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في الحقيقة هذا، كما قال ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني لا يدخل فيها قياس، وما ورد وجاء مخالفا ومعارضا، لذلك فإنه في الحقيقة باطل وضلال. هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت يعني وتنضبط كذلك وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بما بالقياس وما نشأ منه، هاي نشأ منه. نعم، يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس. يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية، أكيد يغتر بها ويقتنع بها وتنقدح في نفسه وترسخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها، انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار، ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك استناد النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له، التسليم. قال مثلا، نجد آية مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لا لعله المسألة يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا، يجد قناعة تامة، يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام، ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم يسلم يسلم ما شاء الله. ولهذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص، هكذا ولا لا؟ لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو، يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقيه وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية، ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب لشرع الحكم، هكذا ولا لا؟ أي العلة عندهم، والعلم والمعلول يدور مع علته ولا لا، وجودا وعدما. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها، التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما، بغرض ما، وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون، ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان، سامحوني نترك، أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل قراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين، ومع الفصل السابع.
3: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
2: هذه موعظة توسطت سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لتنتهي المرحلة الأولى، مرحلة الامتحان والبلاء والسجن والاعتداء والبئر والحسد إلى مرحلة ثانية وهي الفرج والرفعة والثواب. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا وصف للنفس. النفس لو تطلق عنانها هذا هو. إذن لا بد أن تزمها، أن تضغط عليها وتعوذها حتى تتعود. النفس لو تتركها بدون أن تأمرها وتلزمها لا تصوم، لا تصلي، لا تذكر، لا تتطهر تركا إلى الدعاء والراحة والسخرية والمزاح والاستراحة والنوم، وزد على ذلك تصير تأمر صاحبها بالسوء والفحشاء وكثرة الأكل، كثرة الضحك، فهذه كلها أنواع سوء. لا بد أن يأخذ المسلم العصا ليطوع نفسه. امرأة العزيز لما حصحص الحق وجيء بيوسف وجيء بهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا النساء حاشا لله اعترفن ما علمنا عليه من سوء. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قيل أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، وقيل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام. فلا بد من مجاهدة هذه النفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قيل أن هذا الأمر في المجاهدة مجاهدة النفس. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، تمل كل يوم قيام الليل، تمل كل اثنين صوم، تمل كل يوم الضحى والرواتب والنوافل، تمل. ولذلك ينبغي لي الرجل الحازم أن يكون أسدا مع هذه النفس، هو الذي يطاوعها لا هي التي تطوعه وتجعله عبدا وأسيرا بين يديها. فتحتاج إلى مجاهدة، وإلا فستبقى ميالة للهوى، ميالة للشر، ميالة للنوم، ميالة للغيبة، النميمة، الأخبار، الاستهزاء، المزاح، عدم طلب العلم. وهي كما قال ذلك الشاعر الضال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضع. النفس مثل الطفل الولد الرضيع، لو تتركه دائما يرضع وإن تفطمه ينفطمي، واصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يعمي أو يصمي. فلا بد من المجاهدة، هذا السبب، ولا بد من الدعاء، لابد من الدعاء. المجاهدة وحدها لا تكفي، والدعاء لا بد له من السبب، مثل ما رأينا في الدعائين السابقين، دعاء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنك تعتقد تلك الاعتقادات الأربعة وهي العبودية والرضا بالقضاء والإيمان بأسماء الله الحسنى وتطبيق القرآن الكريم. عند ذلك يأتي القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهب همك. ورأينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تدعو الله للرزق أن يعمر جيبك بالمال وصندوقك بالذهب، لكن تنهض وتذهب وتسير في الأرض وتبتغي من فضل الله ولا تنام وتتخذ الأسباب. وهنا كذلك النفس إن تهملها ستغلبك، فتجاهدها وتتضرع إلى الله، تقول مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والفقر وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال: لا أقول لكم، معنى الدعاء لا آتي به من عندي، هذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل والبخل والجبن وعذاب القبر، ثم تسأل الله للنفس أن يزكيها لك ربك، لأن تزكية النفوس من الله. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه الصلاح: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قلت لكم أمس أن الإمام السعدي جعل هذا من الأدعية الضرورية للمسلم، وذكر ذلك في فضل الإسلام، كتابه العظيم فضل الإسلام. فصلاح النفس يكون بهذا، صلاح النفس يكون بالمجاهدة وبالدعاء، بذل الجهد، اعبده وتوكل عليه، عقلها وتوكل على الله، بهذا تزكو النفس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها فجورها وتقواها. من هو؟ الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلا بد من البذل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. النفس بخيلة، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا فوض أمرك لله وقل له يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى ماذا؟ نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإتيان التقوى من الله، لكن لابد من أن يراك الله عز وجل بدأت. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يحبب لك الإيمان. وأشار الإمام السعدي إلى دعاء آخر وقول الله تعالى اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. كان يدعو به في قيام الليل. صلاح النفوس، وإلا ضاع الإنسان. لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني إلى أن أتكل على نفسي طرفة عين، طرفة عين. كاين بعض الناس يقولوا ولا أقل من ذلك، هذا خطأ. طرفة عين كما جاءت في السنة. فبعدما تكون النفس التي فيها الأصل أمارة بالسوء ستخضع وتنطع وتنقاد لصاحبها وتصير نفس مطمئنة. لا تأمر صاحبها إلا بالخير، لا تأمره بالسوء والمنكر والفحشاء. فيحتاج المرء هنا إلى أمرين: مجاهدة ودعاء، مجاهدة ودعاء. بالمجاهدة والجهاد، جهاد النفس والدعاء، تصير النفس مطمئنة. لأن لما تكون النفس أمارة بالسوء لا تطيق أن تجلس مجلس مثل هذا. لما تكون نفس، وأنتم تلاحظوا هذا، أمارة بالسوء، بمجرد يقول الإمام السلام عليكم، قد يقول السلام عليكم الأولى لكن السلام عليكم الثانية يده في جيبه ليخرج ماذا؟ الجوال. فأول ما تصدك هذه النفس عن ذكر الله، فهي مثلها مثل الشيطان، تصدك عن ذكر الله. لا سيما لو تركت الهاتف مشتغل، هزاز ولا رنان ولا غير ذلك، صير أثناء الصلاة يذهب الخشوع وتذهب المقامات التي كنا نتكلم عليها، مقامات العبودية كلها تذهب، وتصير النفس تأمرك بالسوء وتأمرك بالخروج، لا الذكر ولا مجلس العلم ولا حلقة ولا دورة ولا أي شيء، على النفس الذي تكون أمارة بالسوء. لكن النفس المطمئنة إذا ما قال المدرس سبحانك اللهم وبحمدك قل يا ليت المجلس يطول، مثل ما قال موسى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر رحم الله موسى، ليته صبر حتى يقص علينا من قصتهما الكثير، لأنه صبر شوية فقص علينا قصصا عظيمة، قال ليته صبر. فالنفس المطمئنة تتمنى أن المجلس لا ينتهي، لأنك قبل ما تأتي أرغمت نفسك وقلت لها حلقة مجلس، الجوال مقفل، هكذا يفعل كثير من الصالحين، عنده برنامج مثلا قرآن ولا ذكر ولا مراجعة، يحلف بالله أنه لا يشغل الجوال اليوم حتى تنتهي أشغال العلم والذكر والتلاوة وغير ذلك. اليوم الاثنين صوم، خميس صوم، صلاة الفجر يجلس إلى الإشراق، ذكر، لأن المسلم طاقته في مجالس الذكر. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان يأتيه ابن القيم ينتظر منه العلم فيجلس خلفه، وشيخ الإسلام من الفجر وهو جالس مستقبل القبلة لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وابن القيم خلفه يذكر الله وينتظر متى ينتهي شيخه من الذكر ليبدأ العلم. فيشعر شيخ الإسلام بأن الشيخ محمد شمس الدين بن القيم خلفه وقد استبطأه واستعجل على العلم، استعجل على ماذا؟ على العلم، مسائل، فيلتفت إليه هكذا يقول يا بني هذه قدوتي ولو تركتها لانهارت قوتي، هذه قدوتي. ايش معنى هذا؟ هذا فطور الصباح. ماذا فطور الصباح؟ الذكر، لأن الذكر قوة للإنسان. جرب يوم تقرأ جزئين ولا ثلاثة ولا أربعة أجزاء ولا خمس أجزاء، اليوم يمر بقوة، لما تأتي بالأذكار والتهليل وغير ذلك اليوم يأتي أبرك يوم قوة. مثل ما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ابنته فاطمة وعلي يسألانه خادم قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، وأمرهم بالتسبيح. التسبيح يكسبهم قوة بقدر ما يجيهم يأتيهم خادم يخدمهم، يحمل الماء ويحطب ويرمي القمامة ويقوم بالأشغال، هذه كلهم لا يحتاجون إليها، هم الذين يقومون بها ولا يجدون في ذلك تعبا، بشرط أن يكونوا في الليل قد سبحوا 33 وحمدوا 33 وكبروا 34. فالنفس لن تكون مطمئنة إلا إذا جاهدها صاحبها ودعا الله سبحانه وتعالى، لأن النفس الأمارة بالسوء لا تطيق الطاعات ولا تطيق مجالس العلم ولا تطيق أعمال الخير. ولما كانت نفس صارت نفس مطمئنة لو تجلس من الفجر إلى الظهر تحدث لا يجد في ذلك غضابة، ويدخل للصلاة ولو أطلت به الصلاة لا يرى في ذلك بأسا، بل يتلذذ الصلاة ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أريحنا بها يا بلال. في حين أن الذي يكون نفسه أمارة بالسوء يكاد في الصلاة يخرج، من الصلاة يخرج. والذي صارت نفسه مطمئنة يتفكر أنه عند يوم من الأيام كان لما يدخل الصلاة تأتيه الغثيان، الحر، العرق، تألم، ويصير يراوح بين رجليه في ربع يقرأه الإمام. النفس المطمئنة ميالة إلى فضل الله وثوابه ومجالس العلم، مجالس السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة على النفس، غشيتهم الرحمة. ذكرهم الله في من عنده. ثم قال الشيخ في موعظة وعرى بها القارئ، قال: فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر بالدعاء المأثور: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
3: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نل إلا بالعلم فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكثه عند عزيز مصر بالتجرد للعلم، وهذا مقام الإحسان بالعلم. وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمارته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال في تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وذكر منها الستة، ست وجوه بين فيها ثمرات العلم. ذكر أن يوسف عليه الصلاة والسلام أن العلم سبب الصلاح والرفعة والمنزلة وقضاء الحوائج. يقول أن يوسف لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال الله تعالى في أول السورة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فأبوه عبر الرؤيا بالعلم، تعليم تأويل الرؤيا، تعبير الرؤيا. قال أنت سوف تكون عالم، عالم في تعبير الرؤيا. هذا من تضاعيف القصة. ولما كان في القصر قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي الثانية. ولما خرج من السجن ما الذي كان سببا في خروجه من السجن؟ العلم. لولا العلم لكان بقي ونسي ونسي، لكن لما احتاج إليه جاء الساقي وسأله عن تعبير رؤيا الملك فعبرها وأعطاهم التدابير، فرأوا أن في ذلك علما كبيرا فأخرج من السجن. والثانية أنه لما دخل عند الملك وتكلم معه رأى ما عنده من العلم، فقال له أنت اليوم لدينا مكين أمين. فإذا احفظوها، يعني أبوه بشره بالعلم، لما كان في القصر كان أفضل شيء أخذه هو العلم، ولما خرج من السجن خرج بالعلم بإذن الله تعالى، ولما دخل القصر تولى المنصب الحساس بالعلم ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ الخزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم. وفي الأخير توسل إلى الله أن يتولاه بالعلم، وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فتوسل إلى الله بالعلم بتعليم الله له. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ففضائل العلم كثيرة، والعلم يجعلك عزيزا. المال أنت الذي تحرسه والعلم هو الذي يحرسك. الهدهد فضل على الطيور وصار سفيرا لسليمان بماذا؟ بالعلم. قال أحطت بما لم تحط به علما، طبعا ما كانش علما بالقرآن، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صار الهدهد بسبب العلم يقول لها سليمان اذهب إليهم ألقهم، اذهب بكتاب هذا فألقه عليهم ثم تولى عنهم، فانظر ماذا يرجعون. والكلب المعلم الذي يذكرها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، هذا النقاط هذه كلها. ولذلك أوصي إخواني طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، يقرأوه قراءة قد يفهمون منه 80%، منهم من يفهم 100%، لكن لا يقل عن 70% من الفهم. فيه 3 مجلدات تقرأونه، تختارون وقت فجر ولا عصر وتقرأونه.

وتقرؤونه. الكلب المعلم فريسته حلال، والكلب غير المعلم فريسته حرام. ولذلك إذا اشتبه علينا من الذي انقض عن الفريسة نتركها ولا نأكلها، لأننا لا ندري هل الكلب المعلم أم كلب غير معلم، لأن الله تعالى قال اسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وما علمتم من الجوارح يعني الجوارح هي إما الطيور الصيادة مثل النسر ومثل الضب ومثل كرى، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب إذا أرسلته وقلت بسم الله وذهب إلى الفريسة وأتى بها، إذا وجدته وحده كل، إذا وجدت معه كلبا آخر لا تأكل، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

0: ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها أن شفاء الأمراض كما يكون بالأدوة الحسية يكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد بيضت عيناه من الحسن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه، فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داء عينيه من حزنه عليه، فصار شفاؤه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك دليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونذير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والدر إلى حالة تعذر منها الشفاء وعيت الأطباء، فحيث أراد الله شفاءه أمره أن يركض برجله الأرض، فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر، وعاد كأحسن ما أنت رائن. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية. وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو. وكما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآياته النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا.
1: هذا نعم، يعني هنا مسألة الشفاء. الشفاء قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الشفاء من الأمراض يكون بالأدوية الحسية، الشراب والأقراص والحقن والمصل، ويكون بالأدوية الحسية، وكذلك يكون بالأسباب الربانية يتداوى الناس بها. وضرب لذلك مثالا في سورة يوسف، ومثالا في سورة الأنبياء.

الأستاذ يا أيوب عليه الصلاة والسلام شفاه الله عز وجل بسبب، قال اركض برجلك. الله قادر أن يقول للداء مت فيموت، كن فيكون، لكن الله عز وجل جعل هذه الدنيا تجري للأسباب، فلا بد من اتخاذ الأسباب. ولو أن يأخذ المرء كأسا من الماء ويقرأ فيه سورة الفاتحة ويشربه، كما قال ابن القيم: عانيت من مرض عضال فبقيت في مكة المكرمة عاما أو شهرا وأنا أشرب الماء زمزم، أقرأ فيه سورة الفاتحة. وشفاه الله عز وجل. يعقوب فقد ولده مدة 30 سنة كما ذكرنا، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهذا الولد فلدت كبده وقرت عينه، وكانت عنده مصيبة عظيمة، بقي حزينا يبكي كل هذه المدة منذ بدأ هذا الحدث وهو يبكي. فحينما جاء له بالقميص وقيل له أكله الذئب، بدأ الألم والحزن من هذا الوقت. هذا الألم لم ينتهي بقدرة الله بعد 30 سنة، وانتهى بمجيء أبنائه بهذا القميص، شمه فعاد إليه بصره. والذين قالوا إن هذا القميص من الجنة، هذا ليس فيه دليل. وأيوب أيضا مرض حتى صار الدود يتناثر منه، يسقط منه الدود، ونصحه قومه أن يلجأ إلى آلهتهم لعلها تشفيه. وهذا يعني يكون في كثير من الذين ينتسبون الإسلام فضلا على غيرهم، يمرض بسحر ولا مرض عضال ولا ذلك ولا شلل، ويجرب كل الأدوية ولا يأتي له بالشفاء. فيأتي بعض الشياطين يقول له اذهب لزيارة القبة الفلانية، الضريح الفلاني، القبر الفلاني، الساحل الفلاني. كثير من الناس ذهبوا إليه وشوفوا، فقومه وكان يأمرهم بنبذ هذه الآلهة. جاءت امرأته وقالت له لو جربت. وغضب عليها، قال: لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة، 100 جلدة. ولذلك لما شفاه الله عز وجل رحم زوجته، وقيل أن كان اسمها رحمة، فقال له خذ ضغطا، يعني عرجونا فيه 100 عود، واضربها ضربة واحدة وكأنك ضربتها 100 ضربة، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تتراجع عن حلفك. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول. بماذا شفاه الله؟ قال له اركض برجلك، اضرب، افعل السبب. فضرب برجله فانفجر ماء فيه مغتسل وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، وشفاه الله عز وجل وعافاه.
وإذا قال الأطباء هذا المرض لا علاج له فهذا فيما يبدو لهم، لأن الله لكل داء قال لكل داء دواء. كم من مريض قال له الأطباء روح اذهب وحضر نفسك للموت واعتنوا به يا أهل هذا المريض، فمات كل الأطباء وبقي حيا إلى أجل مسمى. وقد قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء وإلا أنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله.

0: وقد قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالأدوية قد تكون حسية معلومة، وقد تكون ربانية، وقد تكون من معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وقد تكون من آيات الله الكونية، و يعني كلمات يقولها الشخص فيشفي الله سبحانه وتعالى المريض. والله سبحانه وتعالى المحمود على هذا والمحمود على هذا. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، لقول إخوة يوسف: أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإنهم سألوا المحابات في المعاملة والصدقة بدون عوض. وإنما قلت خصوصا الملوك لأن الملوك لا يسألون من أموالهم الخاصة، وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين.
0: نعم، يعني يقول هنا: منها جواز سؤال الملوك. وقال الملوك، لماذا الملوك؟ لأن الملوك يعطون من بيت المال، ولم يقل الناس. هو إن استطاع المرء أن لا يسأل فهذا هو الكمال والتمام، لا يسأل الناس. ولا قال الصحابي: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن لا نسأل الناس شيئا. فكان الرجل يسقط صوته وهو فوق فرسه، فينزل من فوق فرسه ولا يقول لأخيه ناولني الصوت، لأن عزة المسلم في استغنائه عن الناس. هذه قالها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في ماذا؟ في قيام الليل. الناس يحوصوا على الشرف ويبحثون عن الشرف في المنصب، في معرفة الناس، في التصاوير، في يعني نشر الفيديوهات، في كثرة المشاهدات، في الرئاسات، في كذا. لكن شرف المؤمن في قيام الليل عندما يخلو بربه ويسير قل: يا رب يا رب يا رب، عند النزول الإلهي. وأن عزته في استغنائه عن الناس، عزته في استغنائه عن الناس. لما تستغني وتكون ممن قال فيهم نفس: إذا سألت فاسأل الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان يتقلب ويتمرغ في الرمضاء في الهاجرة بعد الظهر عند اشتداد الحرارة، يتمرغ في الرمال الحارة، فيأتي الرجل فيضع رجله على رأسه ويقول: ما لك يا مجنون؟ يقول: ما بي جنون، ولكنه الجوع. وكان لا يمد يده، الله تعالى مادحا أبا هريرة وغيره من الفقراء، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون السفر ولا العمل ولا الوظيفة ولا البيع ولا الشراء ولا المزارعة، ولا لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من كثرة تعففهم وعدم سؤالهم وظهورهم بمظهر العفاف يحسبهم الناس ماذا؟ أغنياء. تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، لأن المسألة ذل لغير الله. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا مطولا ماتعا يرجى في الرجوع إليه في مدارج السالكين حول المسألة. جميل أن يعظ الناصح لنفسه بهذه الأحاديث، حديث كثيرة وطويلة في مدارج السالكين مجلد الثاني. فالمسلم لا يسأل، لا يمد يديه ولا يكون عالة على الناس، حتى في بيته لا يقول لأخيه ناولني الماء، أطفئ الضوء، أغلق الباب، إتني بالطعام، كل شيء يقوم به بنفسه، أعوذ بك من العجز والكسل. لأن بمجرد تسأل الناس شيئا تسقط من أعينهم، فاترك نفسك عزيزا عند الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز أحيانا عندما تشتد الأمور أن تسأل الملوك، لأن الملوك لا يعطونك من مالهم وإنما يعطونك من بيت المال. وأخوة يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني مردودة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، بقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل.
0: قال: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم. قولوا: جهل علي وحلم علي. ويطلق الجهل أيضا على ارتكاب الذنوب، لأن العلم يزجر عن المعاصي، فإذا ارتكب المرء المعصية فهذا من جهله. قد تقول: هو يعرف بأنه حرام وارتكب، لأن الجهل يطلق على عدم العلم بالعمل، عفوا عدم العمل بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة العصر لما ذكر العلم قال إلا الذين آمنوا، وهنا يدخل ماذا؟ العلم، وعملوا الصالحات، لأنه قال كما قال علي بن أبي طالب يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا معنى لإنسان يعلم أشياء هذا حلال وهذا حرام، لا معنى، إذا عمل بها نعم، وإلا الذي يعلم ولا يعمل، وربما يعلم العلم ولا يعمل به، هذا يوم القيامة تندرق أقتابه في جهنم كالرحى، فيجتمع إليه الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالجهل يطلق على عدم العمل بالعلم، ويطلق على عدم الحلم، ويطلق على المعاصي، هذه ثلاثة. والعلم الذي لا يوجب العمل هذا كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون شافعا لك وإما شاهدا عليك. قال ابن القيم لو أن متفحش إنسان يعمل الفاحشة أطل عليه طفل صغير من نافذة لم تنع، لو كان الطفل الصغير يطلع عليه من نافذة يمتنع، فكيف هو رب العالمين؟ كيف هو رب العالمين مطلع عليه وتعلم بأنه يراك، وانت تعلم بأن هذا حرام؟ فهذا جهل منك، هذه جاهلية. وقول يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني عصاة، جاهلون عصاة. وقد قال السلف منهم أبو العالية وقتادة ويروى عن ابن عباس قال أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذن حدث نفسك، حدث نفسك، قل لها لما تعصي الله عز وجل قل لها أنت مسمات الآن في الملأ الأعلى بي جاهلة، الجاهل. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والله تعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن قول يوسف لإخوته إذ أنتم جاهلون يعني أنتم لا تعلم تعملون بالعلم، وإلا كانوا يعرفون بأن عصيان الوالد معصية، ورمي أخيهم في البئر معصية، يعلمون هذا ولكنهم لا يعلمون لا يعملون. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ومنها أن
0: قال قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. يوسف لما أذن المؤذن في العير وقال: أيتها العير إنكم لسارقون أرجعوا، قالوا أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. صواع الملك فيه صورة الملك وفيه شعار المملكة، وهو من معدن غالي، ممكن من ذهب أو برونز. أنتم يوجد في رحلكم. ولمن جاء به حمل بعير، هذه استنبط منها العلماء ثلاث أبواب من الفقه: الجعالة والكفالة والضمان. الجعالة ما يعطاه الإنسان على ما يفعله. تقول مثلا: من يحفر لي بئر في بيتي في مدة شهر ويجد الماء الحلو أعطيه $1,000 مثلا، ولا $10,000 ولا $100,000. فإذا حفر البئر وتجاوز الشهر لا يأخذ الجعالة الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء لا يأخذ الجعل، وإذا حفر البئر ولم يجد الماء الحلو لا يأخذ الجعل. المسلمون عند شروطهم، حتى ولو جاء بالأجهزة والحفارات وآلات الحفر وفريق من كذا، المهم نتفق على شيء: من جاءني بالدواء الفلاني أعطيه كذا وكذا بشرط أن يأتيني به في ظرف أسبوع. فلو جاءه مثلا 10 أشخاص كلهم في ظرف أسبوع، كلهم يعطيهم ذاك الجزاء، هذه الجعالة. وقوله وأنا به زعيم يعني أنا به كفيل، هذه الكفالة.

0: وقوله وأنا به زعيم وأنا به ضامن، يعني في ذمتي المدين. قال عليه الصلاة والسلام الزعيم ضامن، الزعيم غارم، الزعيم يعني الذي يضمن يغرم يخلص. رواه الترمذي. وفرق ما بين الكفيل والضامن أن الكفيل يحضر المدين والضامن يحضر المال، يحضر المال. مثلا شخص يأتي عند غني يستلف مال، يأتي شخص يقول له أنا كفيله. إيش معنى كفيله؟ أنا يوم السداد آتيك به، نجيبه لك. يأتي بماذا؟ بالمدين. ولو قال أنا ضامن حتى ولو ذهب المدين الضمان على الضامن. هناك فرق بين الضامن والكفيل، الضامن والكفيل. في بعض المدن وبعض الدول لما يدخل واحد للإقامة، ربما حتى في إندونيسيا هنا، يأتي أجنبي للعمل، يقولون له اذهب إلى مكتب يكفلك، اذهب مكتب يكفلك، أو شخص من رجال الأعمال يكفلك. فيأتي ذاك الشخص ويذهب إلى شخص يقول له اكفلني. لماذا يكفله؟ بحيث لو أنه ارتكب شيئا يأتي به. وإذا وقع على الضمان، لو أن هذا المقيم الذي جاء من بلدة أجنبية لو تسبب في خسارة فإن الضامن يضمنه. هذا كله ورد في هذه الآيات وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا.
0: قال ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من السرقة وغيرها فيها فساد ذلك، يعني السرقة، الزنا، قطع الطريق، تعرض للأعراض، هذه كله من الفساد في الأرض. ومن ذلك السرقة. السرقة أيها الإخوة الكرام السرقة وأخذ المال، أخذ أموال الناس وإتلافها واختلاسها، هذا أغلب الناس يوم القيامة يدخل بسببه النار، هذا من السبب الكبير. السبب يعني السواد الأعظم من الناس سيدخلون النار أولا بالشرك، يدخلون بالشرك بالله عز وجل. هذا لا الكفار لا نتكلم عنهم خلاص، يعني الذين كانوا ليسوا مسلمين يدخلون النار لا كلام عنهم. نتكلموا على المسلمين، تكلموا على المسلمين، ممكن هو من أهل السنة ومن أهل التوحيد لكن فيه داء أكل أموال الناس بالباطل، إما سرقة وإما اختلاسا وإما قطعا للأمانة وإما قمارا وإما ربا وإما، ستجد يعني سواد عظيم من الناس بسبب أنهم أخذوا دينار ودرهم ومليم وسنتيم ودولار ويورو وغير ذلك دخلوا النار. لا سيما من كان يعمل في مؤسسة ويسرق من تلك المؤسسة، إما يسرق الوقت لا يؤدي العمل كما يأمره سيده ومسؤوله، وإما أن يجد شيئا في المؤسسة فيأخذه. الماء وضع في المؤسسة للشرب داخل المؤسسة، مفهوم هذا؟ هو يأخذه ويجعله في جعبته ويأخذه لأولاده. وقد يأخذ قلما وقد يأخذ دفترا وقد يأخذ ورقة وقد يأخذ كرسيا ويقول هذا راه مرمي. فالسرقة أوسع باب للمعاصي. دليل، ما هو الدليل؟ في سورة الممتحنة يذكر الله مراتب المعاصي الكبائر، فيذكر الأولى الشرك والثانية السرقة والثالثة الزنا والرابعة القتل والخامسة البهتان، مع أن الزنا أبشع من السرقة، مع أن قتل الأولاد أبشع من السرقة. لماذا أخرها الله عز وجل؟ لأن من يفعلها قليل. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. معصية الرسول أكبر من السرقة. لماذا أخرت؟ لأن المسلم نادرا ما يعصي الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يعصون الله الرسول صلى الله عليه وسلم قلال، يكون أمام الرسول يقول الرسول افعل هو لا يفعل هذا قليل، لكن الذين يأكلون أموال الناس كثيرون كثيرون. الذي تعطى له أمانة فلا يؤديها ويأكل منها ويستثمرها كثير. ولذلك وزيد على ذلك أن هذا الأمر متعلق بينك وبين المسروق، بين المسؤول، يعني لو كان بينك وبين الله عز وجل قد يغفره الله لك، لكن بينك وبين شخص حتى تأتي يوم القيامة فتصير تبقى كل الفترة التي أنت في القبر وأنت معذب حتى يأتي يوم القيامة ويفصل رب العزة والجلال بينك وبين خصمك. بين خصمك. أخذت يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: قلنا المفلس حين من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، ويأتي وقد أكل مال هذا، بدأ بالمال وسفك دم هذا وضرب هذا. تصور الذين يعملون في المتاجر والذين يدخلون المتاجر ويسرقون، يقول هذه بسيطة، هذه تاع الدولة، هذه لا تفعل شيئا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالسرقة قال من أعظم الفساد في الأرض السرقة. إذا دبت السرقة، مثلا صاحب متجر يعني ينشئ متجرا، ما الذي يرزيه؟ ما الذي يخسره؟ العمال، المشترون، الممولون، الغش في صوره المختلفة.

0: كم بقي من الوقت؟ خمسة؟ زدنا واحدة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون.
0: قبل ذلك فائدة يعني في السرقة والفساد في الأرض، فساد في الأرض. لما تقرأ عن أول في أول صفحة أو ثاني صفحة في البقرة، يعني في الثمن الأول، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الأرض خلق الله، وذكرت عشرات المرات في القرآن الكريم. أول ذكر لها في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وآخر ذكر لها في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها يعني أينما سرقت وأينما أفسدت فسوف تشهد عليك الأرض، فإياك أن تكون مخلوقات الله شاهدة عليك ليس لك. والله عز وجل يسمي المعاصي فساد في الأرض: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد أن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. معنى لا تنتظر من أبيك يوم القيامة ولا من المحامي ولا من الشفيع أن يحمل عليك الوزر. واعلم أنك لو كنت سببا في انحراف الناس فإن الله قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أولادك من كنت مسؤولا عليهم تتحمل أوزارهم يوم القيامة. هكذا الأربعين، بقينا وحدة ونوصلوا للفصل الثامن. يلا نكملوها، معليش صبروا وصابروا ورابطوا، كملوها ونختصروها باش ندخلوا الفصل الثامن. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. ففي القصة موادئ تدل على هذا الأصل الكبير، فتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف فحلت به المصيبة الكبرى، والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجه صاحبه إلا الاستعانة بالله، وأن لا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
0: بالنسبة للفائدة السابقة أن كل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من ماذا أخذت المصنف ذلك؟ من قول الله، قول يوسف لإخوته معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، كيف هذا السارق ونأخذ غير السارق وندخله السجن؟ ما يمكن. أن كل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن لما التمس إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ أحدهم مكانه قال ما يمكن، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وهنا في هذه الفائدة أن المسلم يأخذ بالأسباب التي تجلب له الخيرات وتدفع عنه الكريهات والمضرات. ومن ذلك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أرسل يوسف في أول الأمر ماذا قال له؟ إني أخاف أن أرسله معكم، إني أخاف أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وفي الثانية لما أرسل معهم بني بنيامين أخذ عليهم المواثيق، أخذ المواثيق لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، وزد على ذلك قال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وقال توكلوا على الله وأنا لا أغني عنكم من الله من شيء. فاتخاذ الأسباب واجب، ولكن لا تعتمد عليها، وقل الله خير حافظا، الله خير حفظا. منها الصبر على أقدار الله المؤلمة، وأن صاحبه يحتاج إلى استعانة بالله. لأن يعقوب لما جاء أبناؤه أخبروه بالمصيبة سأل الله أن يوفقه للصبر، قال الله المستعان على ما تصفه، صبر، ولكن كيف أصبر إلا أن يعينني ربي، قال الله المستعان على ما تصفه. فطلب المعونة من الله على الصبر. والمرء أعظم ما يحتاجه المعونة على الصبر، معونة على الطاعة، معونة على ترك المعصية، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له يا معاذ والذي نفسي بيده إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، يعني مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل صلاة تحتاج للذكر ادعو الله، تحتاج إلى الصلاة ادعو الله، تحتاج إلى الصيام ادعو الله، تحتاج إلى النوافل ادعو الله، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد يكون المرء لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه ينام بدون وضوء وبدون ذكر يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى من نفسه أنه لا يقرأ القرآن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يرى نفسه أنه يقوم من الطعام ولا يشكر الله يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله، والله هو المستعان، والله إذا سأله العبد العون أعانه. الله لا يرد عبدا ناداه ولا يخيب عبدا ناجاه، فيصبر المرء يصبر ويسأل الله أن يصبره. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. وهذا اللي كانوا مع موسى عليه مع طالوت في الحرب، الآخرون فشلوا، فقال لهم، قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. نعم، ولكن فيما بعد ماذا قال؟ ربنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فقالوا توكلوا على الله لأن الله مع الصابرين، وسألوا الله أن يصبرهم، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. والذين قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين، جاء رجلان فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهكذا الطاعات تحتاج إلى الصبر والدعاء، والمعاصي تحتاج إلى كبح الجماح والرجوع الوراء والهروب والاستعانة. يعني يوسف لما جاءته المعصية أي معصية ماذا فعل؟ أول ما فعل قال معاذ الله، معاذ الله، هذا دعاء، يا ربي أعذني، يا ربي أعذني. يعني أنت تأخذ الجوال وتشاهد الصور وتقول معاذ الله والجوال في يدك، أنت تكذب. هذا الجوال الذي يدخلك النار كسره، حطمه، خذ جوالا صغير بقدر الاتصال فقط، سلامته ماذا؟ لا يعدلها شيء، سلامته لا يعدلها شيء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة
2: الله. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عساد الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا

0: وقتا. ولذا ف يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها، وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد. أقرأ علينا من جديد السند والمتن. نعم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
0: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو رسالة إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا لا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن، كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره. هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها.

ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنها أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره، وهذا كما قلنا هذا وإلى النزع بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان، انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة، وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير، كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو، العلو ليس فقط ثناء وسناء بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي وكذلك القاضي ابن أبي يعلى وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد، ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني، هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها
وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون، متظافرة جهودهم، متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق، باختصار مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث، وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل. ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك، والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم، وهذا شعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني، والرواية. المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صح ممكن يكون السند ضعيف والمتن يريد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن، والعكس كذلك.
لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو عمرو البيقوني أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده كل واحد أتوعد. قال إيش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده شايفين ولم يشذ أو يحل. هذا متعلق بالمتن والعلة كذلك تكون في المتن مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث هو سبب خفي. ولهذا تظل العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين. ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك. فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة يعني في العقيدة في كذا من لها من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وتصفية تلقية السنة منها. لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم. ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك الإسناد من الدين. فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا. ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه ومن وجدوه من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء كان يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت. ولهذا إذن قال كلمته المشهورة وقال أيضا في هذا المعنى والمراد مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء تقول ليش هذا الإطالة لماذا هذا البحث لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه أنت ما شعرت بها ما أدركتها ما عرفتها. لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين فيقول عقيدتهم من كذا وكذا كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني ابني يعني أبو المظفر ابن السمعاني لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله وليسمعها الناس ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة لأن اعتمدت على السند والسند هذا من خصائص الأمة
رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياته كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبدوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا، مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بدون سلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل سلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحسم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعضد ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها، ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانهم يقولون: لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها، وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار، ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد
بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي، قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي، قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها. ولا لا يا إخوان، انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك، أنك تقول أنفيها لأن ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها. يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل، والتأويل انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثني به الأعمش رددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه.
وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة؟ الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدموا الابتداع، هذا هو، لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع. الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. العلماء علماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف، ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل. نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة لو تقولوا إيش دليلك، مع الدليل فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا، ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم، يعني يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة، ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم أقول، ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا، في اللغة الفقه هو الفهم، وفي الاصطلاح، ماذا يعنون وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم شايفين؟ بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم، وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا،
تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفسيرية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون، يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا، النهي يقتضي إيش ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيم الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أسيء، ما دمنا بهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ماكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ماكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثلا نقول لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب، وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء،
لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء. قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وأنت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان، مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا يا إخوان، هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا. لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا، أنت أعلم منهم أبدا، ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كما يتعلق بها والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فليس بعد إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد. لا والله، عيب. بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق، يقول لك لا وش علي تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي، بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف، طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءة ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة، كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترف، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها، إن صلح
إلا القليل عيام. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي وعدهم بيوم كذا وكذا؟ أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة. فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، فلم أجد أحدا تكلم في هذه المسألة أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال: نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث: إن لله، إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشاكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفادوا منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقة كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يكمل الإمام البربهاري قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك
قلنا إذن قلنا وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها إن لم يعني وإن لم يعزوا لم يعزوا، لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك. وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا. ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان، لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا السنة كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا. ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا. لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا، فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأن معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة،
منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون وبالمثال يتضح المقال، إذا كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واستلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم. والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة يعني على الفور أنك لا بد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك؟ قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للترخي، مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه والنهي يقتضي التحريم،

لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. هكذا إذن، والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة، وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية يعني مستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف، ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن، نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميزوا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي، لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي، كما حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته، الذي نريد ونبتغي معرفته هذا. قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام، كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا ما حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام، يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا، لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
تثبت

0: أثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ ما لابد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم، الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بما ثبت الأدلة ولا لا، نريد أن نستفيد منها حكما. فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وإيش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء. الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة، غزوة ذات السلاسل، تيمم مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حالة ودليلة، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، والفعل وفعل الفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي. لما نظرت في حال الجو يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاتصال، فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح أو مش صحيح، لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك مثلا. فهذا السنة التقريرية هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوب ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هنا كذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء. الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمر بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى. عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع رجلين تذكرون قصة، قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب، الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل، على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعلن فيها؟ أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة. يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي حسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق، هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن. تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى، وكلهم ضالون هالكون، فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا، ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
2: نعم، هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء، وكان معهم لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض، وأخذ يصبرهم: لا تستعجلوا، أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه، فقال: أنا أنتم تظنونني أني عبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل: أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني، وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم، تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ، يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم. فهم طواغيت، الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقهم بالله سبحانه وتعالى. كان عيسى يوسف يقول لهم: أنا أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك. تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء، يوم الخامس الجمعة، ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا: هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله، قال: ذلكما مما علمني ربي. وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد، يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. ثم التربية: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبود الله، هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره. عبود الله تربية، لا تشركوا به شيئا. عبود الله اجتنبوا الطاغوت، عبود الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم، لقومنا، مثلا آباء، أمهات، عائلات، جيران، إخوان، أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول: لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء. يقول لك: لا تقول بدعة، لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك، نوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لم لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط، ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله به، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. المرء يدعو، خلقنا هذا، يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال، وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع، والمقابلة بين الحق والباطل. تبيوا لهذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة وادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوام بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذن طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف. وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة، مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا. التخويف بالآخرة قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها. ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى، يعني يوم القيامة، يسمى يوم التناد، يوم التناد، يوم القيامة. ينادي أصحاب النار، أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة. عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه، ثم الجراد ثم رفعه، ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات، من ألوان العذاب. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان، الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها، أرسل عليهم الجراد، الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه، لأن سبحان الله هذه الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة، تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذا المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم، يتناثر منهم، كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقس وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ذهب ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله، وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله، ثم يدعو موسى ثم تذهب ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله: آيات مفصلات. وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك، يعاقبك في الذرية، يعاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك في المرض، يعاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني عن الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، وذلك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم: هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار؟ الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد، قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وهذا أيها الإخوة الكرام هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي، أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حاضر. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي،

تحدي. هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية آلهة لا تستوي شيئا. مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما، وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. ناتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون؟ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هذا إبراهيم أهان الآلهة. وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى، ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام

0: قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن أهل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال: يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم. 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتات، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله. جاء بهم فرعون، ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب. هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ولما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة، وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرا، في المساء قبل الغروب صاروا بررا مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة، أيها الأئمة، أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء الساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، من أين تأكلون أنتم؟ تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر. إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا بعد ذلك قالوا كلمات. يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، أسمعوا ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قام، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال، تقول له قل لي كلمة في التوحيد، يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل، ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي يعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما فيه مكبرة صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولى السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغير ذلك. قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة فألقت بينهم النزاع، فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام. كلام القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان، الدعاة الشجعان من الدعاة الشجعان. يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر، فشلوا. وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة، قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون طويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس يوم في المساء تنتهي الدروس هكذا يا شيخ إن شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال: هذه أسماء سميتموها، حجر تعبدونه هو حجر، وميزتموه باسم، إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا، وحدين كانوا في سفر وعندهم إله، وهذا الإله يأخذونه معه، كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله، ما عرفوا أين وضعوه، فقالوا: يا قوم إنا ضيعنا ربنا، أين ربنا؟ فقال: ابحثوا عنه. فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم، قالوا: والله ما وجدنا ربنا. فنادى مناد: قد وجدنا ربنا، أوجدنا ربا مثله، لقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول. فقال: هيا نسميه، فسموه باسم، اسم إن هي إلا أسماء سميتموها، هذا القبة تسمى سيدي فلان، وهذه القبة تسمى سيدي فلان، وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا، ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، حكم الدين الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون، يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه أنها لم تأتي بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه، وإنما هي من محض فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه، يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام. إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك، تتواصل مع عملائك زملائك، تدخل به تجارة وغير ذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد، لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان، كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر، ماذا فعل؟ قال معاذ الله إنه ربي لا لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر وقال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق، وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف، وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء، غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه، إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت. في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ما عرفوا قول الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه. قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله، الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك. هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا. هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول: أنا لا أخرج عن قدر الله، الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا. فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول: رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر، وخلف لي خيرا منها، والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول: الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك. والثانية يقول: الحمد لله أنها لم تكن في الدين. والثالثة يقول: الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع، قل يا ربي أنا صبرت أرجو أن ترفعني، تجعلني مع الصديقين الشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت، أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضربوا، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاذ، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد. حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي تقول لهم، وقال لهم: هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام يقوله من؟ رسول النبي. معنى هراء؟ لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغدا. لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول: العاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300، معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في في في في سورة القمر ذكر فرعون، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر، يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تعلى الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط، ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن في الخلوة والعلن ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء نساء مصر، نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن خرج من السجن اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط به من كل شيء، يقول الفساد هو محيط به من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا. وفي قصر الملك والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب، خايرني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت ممن؟ من امرأة العزيز ومن النسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي، أكرمكم الله اسمحوا لي على العمار، قل لهم اذهبوا تيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله، إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع. ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن؟ يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم وهرب؟ فاستجاب الله له زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة الأندونيسية وش هي؟ ها؟ الروبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا، أنت تأخذ 1000 ليبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأخذ وعطاهم البضاعة ورد لهم

أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة، بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول، أحيانا فعل، أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي واحد روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك واحد روبيا، قل بعتك، لأنه هو لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج. قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين، حوانيت، محلات تجارية، سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة، يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق، كم هذه؟ بألف، هل أخذها بخمسمائة؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات، العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة ووضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.

0: أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على أصول السنة، على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، ومع خاتمة هذه المجالس وكذلك الأبواب والأصول يعني التي وهي تقريبا أظن حوالي 40 أصلا، إن شاء الله سنعرج ونتناولها بإذن الله ولو بإيجاز، وشرطنا في الإيجاز أن يتحقق به الإنجاز، يعني إنجاز ذلك بمعنى لا يكون لا إخلال فيه ولا إهمال كذلك بإذن الله ولو بإيجاز، على الأقل إنسان يعرف معنى هذه الكلمات والأصول التي ذكرها. تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلفين وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه.
2: لم تقرأ المتن من أولها؟ قرأ هذه الأبواب، ما في مشكلة، يكفي. إذن هذا الباب أو الأصل آخر، وهو أن الله تعالى يكلم العباد هكذا. فهذا كذلك أصل من أصول الإيمان باليوم الآخر، يعني وكما ذكر فيما تقدم، يعني يؤمن الإنسان بالبعث والموت والجمع وبالجمع وما يتعلق، يؤمن بذلك، وأن الله أشار إلى ما يحصل وما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف أنه يكلم العباد. انظروا، ذكر هذا بعدما ذكر كلام الله، لأن الكثير أول قالوا أن له أن يكلمهم، يعني حرفا وكذا وصوتا ويسمعونه، وهو كلام حقيقة، كلاما فهو كلام حقيقة، فرد عليهم آيات كثيرة، وأنه لما كلم موسى كما قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما، هكذا ولا لا؟ إذن ولذلك هنا الإمام أحمد بن حنبل يشير قائلا: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، ليس هنالك من يترجم. هذا عالم اليوم الآخر، لا نعلم في الحقيقة منه إلا ما علمنا وأعلمنا ربنا بما يكون كذلك هكذا، وبما يتعلق بهذا العالم عموما هكذا. ولذلك حقا تقول الناس يأتون من أقوام وأجناس، وكذلك يتكلمون لغات مختلفة، ولا لا؟ فكيف هذا في الحقيقة ربك سبحانه وتعالى الذي يكلمهم تبارك وتعالى؟ وأكد المصنف ليس له، يعني ليس بينه بل بينهم وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث. قلنا المصنف يتحرى، هكذا هي أمور الاعتقاد، ينبغي ألا يعتريها انتقاد، يعني تكون صراحة مأثورة ثابتة مذكورة في الكتاب والسنة، فتعبر بذلك وتعني معنى ذلك كذلك. ولهذا أشار رحمة الله عليه إلى أنه يعني ليس هنالك ترجمان ينقل أو يعيد أو يترجم ما قاله رب العالمين لعباده كذلك، بل يكلمهم يعني بكلام، يكلم العباد بكلام يفهمونه ويعرفونه ويتحققونه، وهكذا بارك الله فيكم. فقال يعني صح دائما أن تستحضر ولا أعيد، يعني خاصة في هذه الحصة التي الوقت عزيز، قلت دائما تستحضر عدم إعمال العقد في أمور غيبية وفي أمور لا اجتهاد فيها ولا رأي ولا إعمال عقل ولا أي شيء أبدا، إنما لا بد أن تتأكد من صحة الآثار كما قال أول، والسنة آثار، هكذا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك أنها مفسرة للقرآن وأنها دلائل القرآن. دائما تستحضر هذه الأصول كذلك لفهمي وعقلي وفقهي هذه الكلمات. ولذلك إذن الإنسان هنا لا بد له من الإيمان به والتصديق، هذا هو الأصل، كما قال ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. دائما هكذا يتلقى الناس خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثم أشار هكذا، أخشى لو أضفت، يعني دائما نقف عند الشيء المجمل والموجز الذي يفي ويكفي إن شاء الله بإذن الله. ثم أشار المصنف أي الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب الإيمان، دائما يعطفها والإيمان والإيمان والإيمان، قد يقول الإنسان يذكرها معطوفة من دون ذكر الإيمان ويفهم منها الإيمان، لا يا إخوان، إنما حتى يكون كلام مفصلا، حتى يكون كلامه كلاما خاصة في مسائل العقيدة مفصلا مدققا موثقا كل شيء، يعني لا بد من ذكر ذلك بما يدفع الإيهام والاضطراب وسوء الفهم وما إلى ذلك. ولهذا يشير كذلك هذه المسألة من أصول الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. إذن الإيمان بالحوض هكذا، الإيمان بالحوض، وأشار وقال وأن الله سبحانه وتعالى وأن يعني أكرم رسوله، يعني أكرمه سبحانه وتعالى بأن أعطاه كما جاء في قوله إن أعطيناك الكوثر، يعني الحوض هكذا حوضا أكرمه به سبحانه وتعالى. فأشار المصنف قائلا ومعبرا وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، قال ترد عليه أمته، ترد عليه أمته، تقبل عليه أمته كما جاءت الأحاديث هكذا ولا لا، كينترد عليه أمته. وأشار إلى صفة هذا الحوض يعني في وصفه، وجاءت وأظن كذلك مثلا ذكر أظن في العرش للإمام الذهبي كتاب، يعني ذكر الأحاديث الواردة في صفة الحوض هكذا، وذكرت كذلك في كتب الاعتقاد الأحاديث الواردة في ذلك، ويعني وأن عرضه مثل طوله هكذا، ويعني مسيرة شهر، وآنيته كذلك كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه كما قال المصنف رحمة الله عليه. ولهذا ذكر الأحاديث منها، انظروا عبر قال على ما صحت به، بمعنى الأحاديث الذي استشهد بها واستدل بها وأثبت بها ذلك، وهذا هو الأصل في العقيدة، بل الأصل في الشرع عموما، بل الأصل في العلم النافع والشرع عموما، لا لأن كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل، وإن كان يريد بذلك عموما ويريد بالدليل يعني ما الوسيلة التي يتوصل بها إلى ذلك المطلوب الخبر كما يعرفها أصول يعني الأصوليون والفقهاء. مثلا الأصوليون يعرفون الدليل بقولهم أنه لغة هو المرشد، هكذا المرشد الهادي الذي يهتدي به الإنسان، يعني شايف ويتوصل به الإنسان إلى مطلوبه وغرضه. فقالوا هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح أي بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي إلى مطلوب حكمي، إلى مطلوب علمي وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم، مما من الأحاديث التي جاءت في ذلك في وصف في صفة الحوض، قلنا يعني ما ذكره وما رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض، وكذلك مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، هكذا يعني إثبات يعني حوض نبينا وإثبات صفاته كذلك. ومن ذلك ما جاء من رواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، يعني يريد أن يقول يعني كما تعلمون طوله وعرضه هكذا، فقال حوضي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق يعني هكذا، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كذلك كنجوم السماء، فمن شرب منه لم يظمأ أبدا، أي لا يظمأ بعد ذلك بعدما شرب منه وبعد الشربة التي شربها أبدا، إلى غير ذلك مما جاء في ذلك بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ تفضل، دائما تذكر ثلاثة حقها حتى نمشي، ثلاثة أصول بارك الله فيك، تفضل.
3: قال المؤلف عليه رحمة الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
2: جيد، بارك الله فيك. ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، هذا كذلك أصل من أصول الاعتقاد، يجب الإيمان به، وهو ما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويثبتونه. لأنه قد تقولون لما يعني أكدت على هذا أو أكد على هذا؟ نعم، لأن كثيرا من الناس اشترطوا في مسائل الاعتقاد أن تكون منقولة، أن تكون مروية، أن تكون واردة وثابتة بالأحاديث المتواترة، فيقولون إذا جاء في إثبات ذلك وكأن الحديث حديث الآحاد لا تقوم به الحجة ولا يبنى عليه ولا يستفاد منه علم أو عمل، يعني لا عقيدة بل لعل العمل، يقولون نعمل به في الأحكام دون العقائد، غلط. فالحديث كما قال الشيخ الألباني كتب رسالة قيمة في هذا الباب، يعني جديرة بالقراءة، خاصة مع شبهة التي أوردها القائلون بهذا والذاهبون إليه والمعتقدون له، أن كتب هذه الرسالة اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام. قلنا المرة السابقة الحديث جملة، الحديث حجة بنفسه ولا لا؟ يعني هذا عموما. فهنا الآحاد ليس فقط يجوز، لأن بعضهم يقول يجوز، لا بل يجب، يجب الأخذ به والاستدلال به، ويجب كذلك جعله كذلك أصلا يبنى عليه ما تبني من الاعتقاد إلى غير ذلك. فثابت ومثبت، أي ثابت شريطة أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تثبت به مثل هذه الأصول. ولهذا لما ذكر قال والإيمان بعذاب القبر، وأن في القبر نعيم وعذاب، يعذب الإنسان فيه وينعم كذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما يعني أن في القبر عذاب، وأن الأمة تبتلى، انظر تبتلى أي تمتحن هكذا، وتبتلى في قبورها. وذكر كذلك عليه الصلاة والسلام لولا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو أن يسمعكم ما أسمعوا من عذاب، يعني من عذاب القبر ما أسمعه. رأيتم الحديث الآخر الذي يفسر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وسمع من فيهما، يعني سمع مثل ما تقولون، يعني كما تعلمون ما أنهم يعذبان، سمع كأن يعني أحوال هؤلاء وتعذب هؤلاء في ذلك وما إلى ذلك، فقال إنهما ليعذبان، هكذا إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر، أي لا يتنزه من البول. ولذلك بارك الله فيكم إذا ذكر ذلك، وأن والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، وعن يعني وكذلك ويسأل المقبور الميت المدفون في ذلك القبر مثلا، من ربك وما نبيك، هكذا. سبحان الله، يعني يسأل عن دينه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا الذي كما جاء في الأحاديث بأن الميت إذا مات ودفن، يعني إذا دفن ولما يفرغ المشيعون لجنازته من دفنه ويولون، انظروا ويولون أي ينصرفون، يسمع قرع نعالهم. المهم، فبعد دفنه ماذا يحصل؟ يحصل هذا السؤال، هذا الذي أشار إليه الافتتان في القبر، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن ينعمنا في عذاب القبر ونعوذ به من عذاب القبر. المهم قال فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، تذكرون من ربك وما دينك وما كنت تقول في ذلك الرجل. فأما المؤمنون فيثبته الله، يجيب يا إخوان، يجيب عن تلك الأسئلة الجواب الصواب، كأنه يقرأها من كتاب، يعني لا يخطئ، لا يتردد ولا ينساها. يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كما أشار وقال ويأتيه منكر ونكير، لأنه سئل الإمام أحمد. بعضهم يذكر قال جاء ملكان، جاء ذكر اللذين يسألان الميت بالعبارة التي يعبرون عنهما بإشارة يعني وقوله ملكان فقط من غير تسمية، لأن التسمية لابد أن تكون ثابتة بالدليل. فسألوا الإمام أحمد في موضع آخر أقول غير هذا، سألوه هل هو ثابت اسم يعني الملكين أو اسمي الملكين بمنكر ونكير، فأشار إلى أن ذلك ثابت، فلا يعني فيجوز للإنسان أن يسميهما أو أن يطلق هذين الاسمين عليهما. هذا ثابت لأن الأصل في الملائكة ليس لك أن تسميها بما شئت وبما اخترعت وأحدثت، لأن بعض الناس أطلقوا على بعض الملائكة أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وغير ثابتة. مثال ذلك ربنا قال عن الملك الذي وكله بقبض أرواح الناس وأن يتوفى الناس، أشار بل ذكره يعني سبحانه وتعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا الآية المهم. فهذا هو قال، فبعضهم أطلق عليه اسما وبعضهم ساق في ذلك وأورد أحاديث، ولكن وهو اسم عزرائيل يسمون ملك الموت بعزرائيل. والراجح والصحيح يعني في هذا أنه لا يثبت يعني ولا تصح تسمية ملك الموت بهذا الاسم. الأسماء الأخرى كجبريل الموكل بالوحي، كإسرافيل هكذا الموكل بماذا؟ بالنفخ في البوق، يا أخي هكذا في الصور، هكذا كميكائيل الموكل كذلك ب يعني كما يقولون بالمطر تسييره وكذا، وكذلك النبات إلى غير ذلك. وكذلك مثلا نقول أي ملك لا بد كما قال ربنا والآية صريحة في هذا الباب وظاهرة لفظا ومعنى كما يقولون، لفظا ودلالة مبنى ومعنى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا كل شيء بالدليل. ولهذا قال ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله، هكذا ولا لا؟ عز وجل وكيف أراد، تبقى تتأود حتى لا تتأود، تقول كيف يقعداني والمكان ضيق والقبر كذا. عالم البرزخ عالم غيبي كذلك، لا نعلم منه إلا ما ورد ذكره في القرآن، وكذلك ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة. فليس للإنسان أن يخترع شيئا أو أن يدعي شيئا هكذا. والإيمان به كذلك والتصديق، لا بد من الإيمان به والتصديق. سامحوني نختصر حتى إن شاء الله مع هذا أخشى أن لا يعني نأتي على كل هذه الأصول ممكن. فأقول الثالث قلنا والإيمان يعني بعذاب القبر كذا إلى أن قلنا والإيمان به والتصديق كذلك. نعم إيه تفضل.
3: ثم قال عليه رحمة الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم تفضل. نسيت.
3: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله إنما هو الإيمان به والتصديق به.
2: جيد. ثم أشار إلى الشفاعة وذكر الشفاعة وأنها كذلك تكون يوم القيامة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله في الخلق هكذا. ولذلك ذكر قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهذا يكون في الآخرة. وهذه الشفاعة في الحقيقة والأحاديث التي جاءت فيها أحاديث متواترة وهي كما ذكر العلماء ذكروا أنواعها فمنهم من جعلها خمس المهم ولكن ومنهم من أجملها بمعنى ذكر بعضها في قسم واحد هكذا. المهم فهي كما ذكر المصنف رحمة الله عليه تنقسم إلى أي إلى سبعة أقسام، ثلاث تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأربعة يشترك معه فيها غيره أي عامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى الشفاعة في فصل القضاء وهو المقام المحمود لما يقوم الناس يوم القيامة يوم الفصل ويوم القضاء هكذا بارك الله فيكم بين الناس وقد تكون الشمس تعرفون الحديث الطويل وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق وتكون قريبة من رؤوسهم حتى يعني مثل ما يقول يعني يسيل العرق يعرق الناس وتختلف ويعني مثل ما قالوا أنه تختلف أحوال هؤلاء منهم من يكون عرقه إلى مثلا إلى ساقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صدرته إلى كذا ومنهم من بكل صراحة يتجاوزه عرقه يعني بمعنى شدة الهول يوم القيامة. فالناس ذلك الموقف محرج ذلك الموقف شديد فسنة يكون هذا المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله والذي جعله خاصا به دون غيره من الأنبياء وهو كما ذكر كما ندعو تذكرون لما ندعو بعد فراغ المؤذن من آذانه فنتابعه ابتداء ونكرر ونردد معه ألفاظ الآذان إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد الفراغ من الآذان نأتي بالدعاء الثابت بعد الآذان وهي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا المقام المحمود الذي يكون يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا فيسجد سجدة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى يا محمد اشفع تشفع يعني ارفع رأسك واشفع تشفع هكذا فيشفع في أمته كما أتى بيان هذه الحالات منها يعني هكذا يشفع في أهل الكبائر لأن أهل الضلال من الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون في كون أصحاب الكبائر مخلدون في النار لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفاعة النبي بل وإن دعوة النبي ادخرها لأولئك العصاة من أمته وإن شفاعته تنالهم بإذن الله تعالى كما تعلمون. قلنا إذن ابتداء عند الموقف فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفصل القضائي وعند فصل القضاء وهو المقام المحمود الذي بكل صراحة تذكرون الحديث الطويل نسيت أن أذكر لا عند في ذلك الموقف الصعب يأتي الناس عموما لشدة الهول لشدة الأمر والحال رأيتم شدة العرق وشدة الحرارة وما إلى ذلك فيأتون مثلا آدم فيلتمسون منه ويسألونه أن يعني يشفع فيهم يعني فيبين بأنه ليس لها هذا المقام وهذه الشفاعة ردها لما ردها لأنه ليست له اذهبوا إلى غيري فإن يذكر له مثلا فإن الله قد غضب علي غضبا ولم يغضب بعده مثلا فقال فإنه نهاني عن الأكل في الشجرة فعصيت ثم يذكر يأتون إلى الأنبياء يأتون إلى نوح أب البشر يأتون إلى إبراهيم يأتون إلى موسى مثلا كلهم فهؤلاء أولو العزم أعني أولو العزم من الرسل هؤلاء كلهم يردها كل واحد يبين بأنه لا ليست له هكذا صراحة وليس كذلك له أن يعني يشفع لأن الله خصها واختص بها نبيه صلى الله عليه وسلم فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يرشدونه كل واحد يرشد إلى الثاني إلى أن جاء الدور فأرشدوهم ووجهوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما يأتون النبي فيسجد يعني يسجد تلك السجدة في يعني كما تقولون في المقام وهو المقام المحمود فيسجد تلك السجدة وربه يكرمه ويقول يا محمد هكذا بكل صراحة لأنه بين بأنه كما قال في حديث أنا لها أي أنا الذي منحني واختصني وشرفني وأكرمني الله تعالى بها فلذلك فيقول له ربه يعني يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع ثم ثانية أنهم يقفون عند باب الجنة لا يدخلونها يعني لما يأتي المؤمنون وأهل الجنة لدخولها فإنهم كذلك يتوقفون وقت فيستفتح فلما يعني فيستفتح فتفتح له من أنت أنا محمد أي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله وصلوات الله وسلامه عليه وبالتالي فتكون خاصة به فتفتح كذلك الجنة يعني هذا كذلك القسم الثاني فتح باب الجنة قلنا وهي أيضا تختص به دون غيره من الأنبياء الثالثة شفاعته في عمه هذه خاصة شفاعته في عمه أبي طالب يا إخوان وهي أن يخفف عليه العذاب الله سبحانه وتعالى يعني تخفيف العذاب عنه صلى الله عليه وسلم وليست كذلك كما قلنا لأحد غيره وأما الشفاعات الأخرى فهي في الحقيقة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين هكذا وتكون لسائر الأنبياء والمرسلين والشهداء الذين كذلك يشفعون في ذوي المكذا وسائر المؤمنين فأول هذه يعني فأول هذه الأقسام الأخرى التي قلنا بأنها أربعة، يعني قلنا الشفاعة في قوم استحقوا العذاب، انظروا لكثرة ذنوبهم أو يعني التي ارتكبوها، فيشفع فيهم أن لا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب. هؤلاء الأول وإن فعلوا من العذاب من الذنوب والخطايا ما يستحقون به العذاب، هكذا جزاء ما ارتكبوا من الذنوب، ما فعلوا من الخطايا أي هكذا، لكن يشفع فيهم أن لا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة من غير أن يدخلهم النار، هكذا بارك الله فيكم. ثم الثانية وهي في قوم، انظروا الأولون أولئك المذنبون لم يدخلوا النار بشفاعته، فقبل الله شفاعته. أما القسم الثاني إنما يدخلون النار وليعذبوا على قدر ذنوبهم، فكذلك لما أدخلوا بسبب ذنوبهم يشفع فيهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم ألا يعني بكل صراحة أن يخرجوا منها وأن يدخلوا ويدخلوا الجنة. هذا قسم. وهنالك قسم ثالث في قوم استحقوا يعني منازل أو درجات دنيا، منازل متدنية في الجنة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه، وهذا تفضلا وتكرما من الله تعالى. أما الرابع في أهل الأعراف كما تعلمون، ثم قال انظروا يا إخوان، ثم ذكر أن يعني المصنف في قوم يدخلون النار فيتعذبون فتحترق أجسامهم وتتفحم كذلك، هؤلاء المعذبين من المسلمين يموتون في النار، وأما غيرهم فإنهم لا يموتون فيها، فإذا هؤلاء يحيون مرة أخرى في نهر يلقون فيه، وهو نهر الحياة، يسمى بنهر الحياة أو الحياة. هذا النهر يعني كما تعلمون داخل، هو داخل باب الجنة أمامها هكذا، إذن يوضعون عليه، فلما يوضعون بعدما تفحمت أجسامهم وكل شيء ينبتون من جديد، كما تنبت الحبة بكل صراحة في حميل السنبل هكذا، السيل عفوا، كما ينبت يعني هكذا كما تنبت هذه الحبة. ولذلك وقد أنكر الشفاعة، من الذي قلنا دائما وأبدا نجد طوائف كثيرة رغم قوة هذه وصحة هذه الأدلة الشرعية، رأيتم كل شيء فيه دليل آية وحديثا وإجماع الأمة قاطبة وإجماع السلف والخلف من أهل السنة كذلك، لكن رغم ذلك نجد من ينكر ذلك ولا يؤمن به أي بالشفاعة، فهؤلاء الذين يقولون ويعتقدون بخلود المذنبين مرتكبي الكبيرة، يقولون من ارتكب الكبيرة ومن أصر عن الذنب فإصراره يعني على تلك الذنوب والمعاصي الكبائر يجعله يدخل النار ويخلد فيها ولا يخرج. وهذا رد عليهم كذلك، هم الخوارج والمعتزلة. والمعتزلة بارك الله فيك، تفضل.
3: وقال عليه رحمة الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
2: بارك الله فيك. ثم أخبر، بل ثم ذكر، بل ثم قرر هذا الأصل حتى يعتقده، حتى يعلمه ويعرفه الناس، وهو أن المسيح الدجال خارج هكذا. وهذا طبعا أنتم تعلمون بأنه كذلك داخل في ماذا؟ في الإيمان بالغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كما تعلمون. فالمسيح الدجال يشترك، يعني لعله لما تذكرون كلمة المسيح الدجال في تسميته أولا، أن يعني لما نجد هذا الاشتراك في اسم المسيح مع عيسى بن مريم في الاسم، ولكن هنالك فرق بينهما هكذا، هنالك فرق بينهما هكذا كما ذكر أهل العلم ما يأتي بعد تلك الإضافة. فيقال في الدجال في المسيح الدجال بمعنى الكذاب هكذا، لا يصدق، لا يصدق أبدا لا. ويقال في عيسى بن مريم المسيح، عيسى بن مريم كما ذكره القرآن، كما ذكره القرآن. وأما الآخر سمي للتفريق، والتفريق هنا للتمييز، للتمييز بينهما بما يمتاز أحدهما عن الآخر، الذي فضله الله وشرفه الله ويحبه الله هو المسيح عيسى بن مريم. أما المسيح الدجال فهو بالعكس مما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كان يدعو الله تعالى في آخر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، إلى أن قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أي من شر فتنة هذا المسيح الدجال. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فكذلك وصف أن هذا المسيح الدجال أعور العينين، أي العين اليمنى أعور، ومكتوب كذلك بين عينيه مكتوب كافر. فأشار إذن عليه الصلاة والسلام، فإذن فبين أنه قال هذا المسيح الدجال جاءت فيه أحاديث وردت فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، لأن فيه كما قلت لكم لما يؤكد على هذه الأشياء، على كينونتها ووجودها وتحقيق، ويعني وأنها حق وأنها كذا، للرد على الطوائف المنكرة التي تنكر وجود المسيح. بل كما تعلمون، بل عند أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، ولا لا؟ كما جاء من حديث الجساسة، كما ثبت وأخبر ابن يعني من تميم الداري أنه رآه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك هو المسيح، فذلك وهو كذلك المسيح الدجال، ولهذا أشار إليه يعني بأن ذلك كائن حقا. إذن ولذلك أشار بأن المسيح الدجال يعني يقر ويؤمن به يعني وأخوة يعني المؤمنون والأنبياء في الحقيقة الذين جاءوا قبل وبعثوا وأرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنذروا وحذروا أقوامهم من المسيح الدجال كما جاءت الأحاديث. بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك قال وأن عيسى بن مريم ينزل يعني ينزل ويقتله، انظروا رأيتم ويقتله. إذن فهذا المسيح الدجال يقتله المسيح عيسى بن مريم رحمة صلوات الله وسلامه عليه، هكذا وسلامه عليه. وقال يعني كما تعلم كذلك والإيمان هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة بكل صراحة كثرة، ما أقول كثرة من حيث الكثرة، إنما خالف أهل السنة في ذلك بكل صراحة، خالف أهل السنة في ذلك أي في قضية الإيمان، وعارضوهم في ذلك يعني طوائف كثيرة ومذاهب عديدة. فالإيمان أشار بإيجاز واختصار، وهو قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظروا إلى هذا كما جاء في الخبر، أي كما ورد وكما ثبت في الأثر، يعني بالخبر الأثر. ولهذا إذن لما قال والإيمان قول وعمل، لو نرجع ولو باختصار وما أقول بسرعة إن أقول بإيجاز هكذا، فطوائف كثيرة عرفت الإيمان تعريفا باطلا، تعريفا فاسدا، تعريفا خاطئا يا إخوان. فمثلا نجد الغلاة، غلاة المرجئة، الجهم بن صفوان وغيره، مثلا الجهمية، يقولون ليس شرطا أن يتواطأ أو يتوافق الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. هذا هو تعريفه عند أهل السنة كما سيأتي. بينما الغلاة قالوا يكفي في ذلك المعرفة، أن تعرف الله، ويكفي في ذلك أي أن تعرف ذلك بقلبك أو أن تعتقد ذلك بقلبك، الاعتقاد بالقلب فحسب فقط، لا يلزم ولا يجب الإقرار باللسان أو العمل بالأركان. فهذا قول باطل لا يصح، ولا يكون قائله مؤمنا الإيمان الحق هكذا. وفيه من جاء وهم الكرامية، يعني أتباع محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا لا، إنما القول باللسان يكفي، أن تقول ذلك بلسانك يكفي. سبحان الله. ولذلك كذلك هذا قول باطل وفاسد. وفيها المرجئة كذلك ما يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء قالوا هو اعتقاد بالقلب، أثبتوا كونه أي كون الإيمان اعتقادا بالقلب، وإقرار باللسان أي كونه إقرارا باللسان، لكنهم أخروا العمل وأرجأوا العمل، وبسبب ذلك سموا بالمرجئة قالوا العمل ليس شرطا في الإيمان وليس واجبا الإيمان به حتى تكون مؤمنا وليس جزءا أو أصلا من أصول الإيمان ولا يدخل في مسمى الإيمان وحقيقته وهذا كله باطل الأدلة خلاف ما يقولون هي خلاف ما يقولون سواء من الآيات أو الأحاديث وكذلك إجماع العلماء وإجماع الأمة أهل السنة كلهم أجمعوا على ذلك وتوارثوا ذلك عبر القرون والأعصار والأمصار ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل فقول

والأعصار والأمصار. ولهذا لما قال الإيمان قول وعمل، فقول وعمل حقا صح، ورد تعريف الإيمان بعبارات، قد تجدون عند بعضهم يفصل وعند بعضهم يجمل وعند هكذا يعني يذكر بعبارة أخرى. أنت تظن مثلا، قد تظن أنت لما قال قول وعمل ما فيه اعتقاد ولا لا، لم يذكر الاعتقاد، لا، كيف فسر القول والعمل؟ لما قال قول وعمل يعني بالقول قول القلب وقول اللسان، ويعني بالعمل عمل القلب، لأنه في أعمال قلبية ولا لا، لا يشارك اللسان القلب فيها ولا لا. ترون مثلا، نقول مثلا النية، تذكرون لما الإنسان ينوي ليس شرطا ولا يصح ولا يشرع أن يتلفظ بنفسه، كان يقول نويت الصلاة خلف صلاة، يذكر اسم الصلاة يعينها، قال نويت صلاة العصر خلف الإمام كذا كذا، لا لا، أو نفيت شيئا، لا، النية هي إرادة القلب، وهي كما يعرفها العلمي عزم القلب على فعل شيء من أعمال القلوب. ولهذا كما قلت يعني العلماء أهل السنة قالوا، منهم من قال هذا ومنهم من ذكره كذلك بأنه أي عرفوه بقولهم اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان، وزادوا كما قال الإمام أحمد يزيد بطاعة الرحمن أي يزيد الإيمان، وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن أي كذلك ينقص الإيمان. فلو ننظر يا إخوان، هذه كلمة القول بيزيد وينقص، رأيتم في مسألة القرآن لما قالت الجهمية ما قالت وبئس ما قالت، ولما ذكر الناس في القرآن أشياء كأنها تعني، وإن لم يصرحوا بالخلق، لكن لما وصفوا أو لما فسروا إيمانهم بالقرآن وتعريفهم للإيمان بالقرآن بعبارات تدل على أنه مخلوق، كالذين قالوا بأنهم كلام نفسي، نثبت أنه كلام ولكنه نفسي، وهذا أثر أو تأثير الذي يخالف الأدلة كما قال أحمد. رأيتم لما يشير لا بد من التصديق والإيمان والانقياد والتسليم بالأدلة، إياك أن تنصرف عنها أو تولي وجهك وجهة غيرها. أعطيكم دليل، تذكرون لعلكم تحفظون اللامية، لامية الإمام ابن تيمية في العقيدة، لما ذكر مسألة هؤلاء الذين قالوا أول يعني القرآن وفسروه يعني بأنه تفسيرا خاطئا باطلا فاسدا كاذبا خاطئا، فقالوا يعني هو في الحقيقة ليس كلام الله حقيقة، هكذا ولا لا؟ ولهذا لما؟ لأن هؤلاء لما أعرضوا وتركوا واستظهروا أي جعلوه ظهريا الأدلة الشرعية القرآن والسنة، وجدوا نفسهم عرضة كما قال ذلك كما ذكرنا في الصباح، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا، وقالوا بل هذو أقبلوا على الاستدلال بكلام الكفار، وقال أظن قال إن لم تخلني ذلك يعني درستها منذ زمن بعيد، وهو في الحقيقة قوله قبحا لمن ترك لمن جعل القرآن وراءه أي استظهره، ها يعني بمن أعرض عنه لم يجعله أمامه بين يديه وجعله إمامه كذلك قال

0: وإذا استدل هذا الرجل على شيء بماذا يستدل؟ ماذا يقول؟ هل يقول قال الله؟ لا، أول وتكلم في الحجج الشرعية بعقله وقاس أقيسة فاسدة فردها ورفضها وأعرض عنها وعارضها وما إلى ذلك مما حصل. فإذا ما يستدل بقال السلف، رأيتم عمرو بن عبيد لما قال ولو حدثني ابن مسعود لا رددت عليه ولا أجبت كذا، ولو النبي لكم شفت، رأيتم كيف أساء الأدب، بل مع رب العالمين تبارك وتعالى سبحانه. المهم باختصار قال وإذا استدل يقول قال الأخطل. أتدرون من الأخطل؟ الأخطل في حقيقة الأمر هو رجل نصراني عربيد خمار، وكان شاعرا، وهذا القول الذي استدل به كما تعلمون عند الأشاعرة وغيرهم، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، عياذ بالله. ولهذا أهل السنة والجماعة باختصار حتى لا أطيل في هذه، أهل السنة والجماعة لما عرفوا الإيمان عرفوه بقولهم مفصلا ما شاء الله، محققا موثقا مدققا يا إخوان، قالوا هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الشيطان. قلت لما في قضية الزيادة والنقصان؟ لأن الخوارج والمعتزلة وإن كانوا يؤمنون يقولون بأن الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ولا نقصانه، لا يعتقدون ولا يقرون ولا يؤمنون ولا يقولون. أهل السنة لمخالفة كل تلك الطوائف قالوا بقول يمتاز ويتميز على قول أقوالهم لأنه مستمد من الكتاب والسنة. فلو نقول القول باللسان والاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان، إيش دليلك؟ تقول حديث أبي هريرة، الإيمان 70 أو 60 شعبة، الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والآخر قول، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي كذلك. رأيتم أهل السنة هكذا، وهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس مذهبا وسبيلا. ولهذا قال والإيمان، دائما يؤكد بالدليل، يؤكد على الدليل، أنه يشير بكونه بهذا جاءت الآثار وعلى هذا دلت الأحاديث. ولهذا قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء الخبر، وذكر مثلا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، بارك الله، تفضل.
1: ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين
0: أصحاب الشورى لأن الواو هذاك للمد ولا لا؟ نعم.
1: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
0: بارك الله فيك. كم بقي من الوقت حتى أعرف كيف؟ ها؟ كم؟ نعم؟ نصف ساعة إن شاء الله. على الوقت يعني ليوم نزيد شوية منه. المهم باختصار فأشار فيها إلى هذه المسألة وهو ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله مثلا. يعني بمعنى هنا هذه العبادة وهذه الشعيرة وردت في تركها هذه العبارات العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها أو بين العبد المرء والكفر ترك الصلاة ومن ترك إلى غير ذلك من النصوص. وطبعا أهل السنة يعني يذكرون في هذا المسألة بأن هذا يستتاب فإن تاب يعني معنى يستتيب الإمام فإن تاب وإلا يستحق كما قال يعني أن يقيم عليه الحد هكذا. وأشار إلى أن الذي يجحد بها ولا يؤمن بها وينكرها هذا الذي أشار إلى كونه قطعا فهو كافر. المهم باختصار ثم قال وليس من الأعمال يعني ليس من الأعمال وردت في اعتبار تركها يعني كون تاركها كون تاركها كافرا أو كون تركها كون تركها تركها كذلك كون تركها كفرا يعني هذه الصلاة التي جاءت الأحاديث دالة عليها كما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هكذا. ثم أشار باختصار ثم أشار إلى أصل آخر وهو ما يتعلق بالاعتقاد الواجب في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فقال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم أي هذه العبارة تدل على التعقيب والتلاقي، يخل تدل على الترتيب كذلك، على بمعنى أفضل الصحابة إطلاقا هو أبو بكر، ثم يليه عمر بن الخطاب، ثم يلي عمر بن الخطاب عثمان بن عفان. هكذا كان الصحابة يذكرون ويعدون، ولما يخيرون كذلك يذكرونهم على هذا التفضيل. وكذلك جاءت خلافتهم، يعني كما هي خلافتهم يعني ترتيبهم في الخلافة، فكذلك هو ترتيبهم وتنزيلهم تلك المنازل في الفضل والقدر والدرجة هكذا. وكذلك عثمان يلي عليا ويكون رابع الخلفاء الراشدين المهديين هكذا. إذن هكذا أشار رحمة الله عليه. إنما كلهم أجمعوا، بل حتى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني أجمعوا على أن هؤلاء الثلاثة يقدمون كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يسألون من أفضل الناس أبو بكر، ثم من عمر، ثم من عثمان ابن عفان، المهم هكذا ويسكتون. المهم وكذلك بعد ذلك جاءت، وحتى علي حتى يرد على الشيعة الرافضة بأنه لما سأله ولده عن أفضل الناس قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر، فبادره وسارع ولده قبل أن يقول ثم من؟ قال ثم أنت، هكذا قال ثم أنت، أنت ثالث الخلفاء أو تلي الشيخين أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر تليهما في القدر والفضل. قال وما أنا إلا واحد من المسلمين، هكذا حتى هو يقر بأنه ليس بأفضل من عثمان ابن عفان. ثم بعد ذلك في ترتيب الصحابة جملة، ليسوا درجة واحدة، وليس في الفضل يستوون يعني كل، بل منهم من فضله الله على بعض هكذا. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة هكذا أصحاب الشورى هكذا الخمسة، وهم علي ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد، كل يعني قال كلهم يصلح للخلافة، أي لو ولوا الخلافة وتولوا الخلافة وولي الواحد منهم الخلافة لكان صالحا لها لفضله هكذا قال. إذن كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام إمام، ومذهب يعني ومذهب في ذلك، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد رسول الله صلى الله عليه، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول يعني هذا الشيء الذي نقوله أقرنا عليه رسول الله. إذن كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أي في حياته، وكنا نحن نعد أصحاب النبي يعني الصحابة، وأصحابه كذلك متوافرون يعني أصحابه وهم الخلفاء مثلا الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كنا نعدهم هكذا يعني الصحابة تواطأت عقولهم وألسنتهم والنقول وتواترت النقول عنهم بأنهم كانوا يعدون الصحابة في الفضل والقدر وتقديم هذا على الآخر، فكانوا يعدون أولئك الثلاثة بالترتيب، أبو يعني يبدأون بأبي بكر ثم يثنون بعمر أي بعده عمر، ثم كذلك عثمان ابن عفان، ثم يسكتون. ولهذا قال المصنف رحمة الله عليه: ثم من بعد أصحاب الشورى، عفوا، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. انظروا حتى أهل بدر، فإن المهاجرين يعني كما ذكر المصنف فإن المهاجرين يفضلون ويفضلون ويقدمون على من حضر بدرا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ماذا؟ الهجرة والسابقة أولا فأولا. السبق هذا عنده تأثير وعنده أثر في فضل الرجل وتقديمه. تذكرون الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فإيش؟ فأقدمهم هجرة. المهم، ثم قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القرن الذي بعث فيه. وثبت عن النبي أنه سئل، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عمران بن حسين، كما في حديث سعد. المهم، من يعني قال: من أفضل الناس مثلا؟ ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه أفضل أمته القرن الذي هو فيه، أي كما جاء في الحديث: خير الناس، هكذا جاء الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، هكذا. ولذلك إذن أشار أنهم أفضل الناس بعد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، كل من صاحبه سنة. انظروا الآن، ترجع الأفضلية نسبية، هؤلاء لهم الأفضلية التامة، رضوان الله تعالى عليهم. هؤلاء الذين أشار إليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. ثم قال: كل من صحبه سنة لا شك طالت صحبته، فالذي طالت صحبته ليس كالذي قصرت، هكذا ولا لا؟ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. هنا في الحقيقة هذا الذي ذكره إنما في سياق ومن باب وعلى سبيل تعريف الصحابي. من هو الصحابي؟ يريد أن يقول الصحابي هو لغة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، واصطلاحا كذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك. هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به رضوان الله تعالى عليهم وماتوا على ذلك، فهؤلاء يطلق وينطبق عليهم اسم ووصف الصحابي بارك الله فيكم. إذن له من الصحبة قال له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. بمعنى انظروا يا إخوان، بمعنى الصحابة أفضل من غيرهم بصورة مطلقة، هكذا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا يبلغ أحدهم درجتهم في الفضل والقدر والمنزلة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن هو إذن أفضل من قرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. انظروا بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير هكذا. إذن فأشار يعني بفضل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. ثم
1: قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة باقية ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس استمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين.
0: بارك الله، لأن الوقت شوي بارك الله حتى أستطيع أن أدرك هذا التوفيق بين الوقت والمقروء وما بصدد قراءته. فأشار كذلك انظروا إلى أمر آخر، وهو السمع والطاعة للأئمة يعني وأمير المؤمنين سواء كان برا أو فاجرا، ومن كذلك يعني ولي الخلافة وولي كذلك فاجتمع الناس عليه ورضوا به، فلا بد له من الأصل في معاملة الأئمة، هذا الأصل، هذا هو الأصل في معاملة المسلمين. هكذا لما أشار إلى أنهم ينبغي أن يسمعوا ويطيعوا، هذا هو الأصل في معاملة ولاة الأمور، يعني طاعتهم وكذلك ملازمة جماعة المسلمين، ولهذا أشار إلى ذلك. فلهذا بين بأن هذا يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره، هكذا سواء كان هذا الوالي مثلا رجلا مستقيما يعني برا كما تقولون يعني كما يعني يوصف ويسمى، أو كان كذلك فاجرا، فلا ينبغي للإنسان أن يبرر لنفسه وأن يسوغ لنفسه وأن يجعل ذلك ذريعة كما يفعله الخوارج ومن لف لفهم وحذى حذوهم. يقول هو يفعل كذا استأثر يعني بالمال والمصالح ما شاء الله والخيرات له ولعائلته ولأقاربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصفهم بذلك، مع ذلك قال فلا يجوز لهم أن ينزعوا يد الطاعة منه وأن كذلك يعصوه كذلك. فقال إنكم سترون أثرة وأمورا تنكرونها. انظروا، فأسأله كيف يصنعون، يعني حتى هؤلاء وإن منعوهم انظروا الأثرة بمعنى يستأثرون، حتى حقك يأخذون مثلا غصبا وقسرا وقهرا إلى غير ذلك. قال لا يجعل كذلك تمتنع من أداء الحقوق التي يستحقونها منك وأن تعاملهم بما ينبغي ويجب عليك. هذا شرع الله وشريعة رسوله. انظروا كيف قال لهم تؤدون، يعني كيف التعامل معهم. أولا حقوقهم تؤدونها لهم، حقوقهم تؤدونها لهم كما يجب أداؤها والوفاء بها والقيام بها. وتسألون الله الذي لكم، أي تؤدون الذي عليكم تجاههم ونحوهم، وتسألون الله الذي لكم. انظروا يا إخوان، فكل يعني الآن لما تقول والحاكم هو الله والحكم عند الله، لما انظروا مثلا من المفاسد التي فسد يعني تظهر من خلال هذا التمرد، ولو كان فاسقا ولو كان يعني طاغية ولو كان مثلا. الصبر شيء جميل، كما قال أنس لما شكوا له ظلما وبطشا وبغيا الحجاج، فأمرهم أن يصبروا، فإنه ما من عام إلا والذي بعده الشر منه. المهم باختصار شديد حتى لا أطيل لأن الوقت يعني يزاحمنا، فأقول فإذا فمثلا في حديث تصور لما ذكر من مساوئهم ومن يعني كما يقولون مخالفتهم للشرع ومما يدل على كون بعضهم يكونون ليسوا عادلين وليسوا ملتزمين وليسوا مستقيمين، بل كما ذكرنا قبل قليل أنهم يستأثرون بالخيرات ولو من حقوق الرعية وإلى غير ذلك مما يفعلون، ويظلمون كذلك وأمور أخرى ينكرونها أي منكرة، هكذا ولا لا؟ فقالوا في حديث في رواية أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، حتى هذا لا يبرر هكذا إطلاقا وعموما للناس الخروج عليهم مع ما هم عليه من السوء، هكذا ولا لا؟ يعني كونهم كفار ظهرت الأدلة البينة والجلية والصريحة عندكم فيه من الله برهان، فلا يجوز الخروج لا بد من تقدير الأمور تقديرا شرعيا. ولذلك بارك الله فيكم انظروا، فقال يعني ومن غلبهم، أي الإمام المتغلب، المتغلب إذا استتب له الحكم واستتب به الأمن، يعني هكذا حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين هكذا. ثم قال والأئمة، هؤلاء الأئمة سواء كان برا أو فاجرا، البر هذا واضح حتى ولو كان فاجرا وكان إماما المسلمين وولي أمرهم هكذا. قال فالغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة سواء كان كما قلنا برا أو فاجرا، لا يترك هكذا. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني الغنائم واضحة هي ما يجمعه وما يأخذه المسلمون من الكفار بعد القتال هكذا. أما الفيء هذا الذي يأخذونه من غير قتال يختلف. ولهذا الإمام مالك قال لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق حتى في الفيء، واستدل كذلك بالآية هكذا. إذن قلت وقسمة الفيء وإقامة الحدود، يعني من يقسم هذه الأموال؟ وإقامة الحدود ليست لعموم الناس، يريد أن يقول ليست لعموم الناس، أن يتولاها الناس من تلقاء أنفسهم أو ينبري ويتولى ويتصدى الواحد، لا، لا بد أن تكون للإمام أو لمن وكله وخوله الإمام ليقوم بذلك. ولهذا قال الحدود، يعني كذلك وإقامة الحدود إلى الأئمة، يعني ماض مستمر، ماض بمعنى مستمر يبقى قائما وكذلك دائما هكذا، ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني يشغب ويثير الناس ويشوش، يقول والله لا يصلح سيأخذ منها كذا وسيختلس كذا إلى غير ذلك. لا، هذا فعل الخوارج، هو الذي يتولى ذلك بارك الله فيك، ولا يعني لا ليس لأحد أن يطعن عليهم أو أن ينازعهم في ذلك، كان يقول أنا لها أو من ينصبه هو إلى غير ذلك. وكذلك دفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها، هي من دفع، يعني هذه لا بد أن تدفع إليهم، إذا دفعت إليهم فجائزة في الحقيقة، يعني بمعنى إذا تصدقت بصدقتك بنفسك فلا حرج، غير ما في مشكلة، لكن إذا دفعتها ليعطوها ويوزعوها وينفقوها ويوصلوها إلى الفقراء والمساكين وكذا فهذا كذلك جائز هكذا. إذن من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وكذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، أي خلف ذلك الإمام أصالة وابتداء، أو من يوليه الإمام من أجل أن يؤم الناس ويصلي بالناس كذلك يقوم مقامه هكذا، جائزة عامة. المهم مثلا تكلم عن الجمعة وصلاة الجمعة خلفه أو خلف من ولاه جائزة وتامة، وهي تصلى كما ذكر على أصلها لا يتغير منها شيء، إنما أراد لهذا أن يبينها أنها على أصلها وهي صلاة ركعتين سنتين، والصلاة خلف الأئمة من يعني من كانوا أيا كانوا كما قالوا أيا كانوا يعني برهم برهم وفاجرهم، فالسنة أن نصلي معهم ركعتين هكذا إذن. ويدين بها المرء يشير أن يقول ويدين بها بأنها تامة، يعتقد يؤمن ويعتبر ذلك وتدين يعني تدين بذلك. المرء يدين حين الصلاة خلفهم بأنها صلاة كاملة، لا يقول لعل فيها شك لعلها كذا ولو كان فاجرا، كما قال ابن الحسن البصري في من كانت فيه بعض البدع قال يعني يفعلها، قال صلي خلفه وعليه بدعته. إذن وتدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك في ذلك شك هكذا. ثم ماذا؟ ومن خرج قرأتها ولا ما قرأتها؟ تفضل أقرأ بعدها كذلك حتى محمد تفضل. نعم.
1: ثم قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
0: المهم هو كذلك هنا يشير أنه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، وقد كان كما قال وقد كان الناس قد اجتمعوا على هذا الإمام، ولو كان كما قلنا قبل قليل يعني صراحة متغلبا هكذا، فما دام يعني استتب له الحكم وأطلق وسمي بولي أمرهم أو أميرهم أي أمير المؤمنين، ففي الحقيقة ليس له أن يشق عصا الجماعة أو أن ينزع يد الطاعة من ذلك، وقد كان الناس أجمعوا عليه وأقروا له بالخلافة أي يعني بأي وجه كان سواء بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الذي نازع وخرج وألب الناس وما إلى ذلك مما يدل على عصيانه وتمرده وعدم رضاه وعدم رضاه وعدم التزامه، فهذا الرجل يكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين. والنبي حذر وأنذر وأنكر يعني ونهى عن ذلك وحرم أيضا للإنسان يعني من هذا الذي يفعل يشق يعني إما أن يخرج عن طاعة ولاة الأمور وأن يفارق جماعة المسلمين، فإن مات هذا الرجل الخارج على ذلك أي عن ذلك فإن مات مات ميتة جاهلية. نعم. ويريد أن يقول هنا يعني يبين فيما ذكره أنه يعني الخروج يكون بالفعل هكذا صراحة يعني ونعني بذلك بالقتال مثلا، ويكون أيضا يا إخوان بالقول بالتأليم والتهييج والتحريش والتجييش والإثارة على ذلك الإمام، يؤلب الناس عليه يصورهم عليه يجعلهم ينهضون ويناهضونه كذلك ويعصونه ويخرجون عليه، هذا المتسبب هو خروج من ما يقول إنما هم فقط الذين فعلوا، بل أنت كذلك بقولك يعد خروجا أيضا. نعم. زيد.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
0: لا شك هنا يبين نفس الشيء. إنما الإمام رحمة الله عليه، أي أعني الإمام أحمد بن حنبل، إنما هنا يفصل، يفصل يذكر صورا وأحوالا. لما يا إخوان؟ لدقتي وخطورتي، لأهميتي وعظمتي الأمر. ولهذا ترونه يدقق كثيرا ويفصل، ولو اقتضى ذلك تكرار الأمر، تكراره ليبين بأنه يختلف عن تلك المسألة، عن تلك المسألة شكلا، كان قد يقال تعميم وشمل ذلك، وجعل ذلك الكلام يستغرق وينطبق ويشمل كل ما يندرج تحت عموم اسم الخروج ووصف الخروج وحكم الخروج. فهو نفس الكلام، لكن في هذه طريقته. لعل في زمانه الخوارج كانوا كفر، وكانوا يضللون الناس ويغرون الناس ويستجرجون الناس ويستعطفون الناس بأشياء يوهمونهم أنها من الصدع بالحق، كما هو شأن المعتزلة الذين ترى يميلون إلى الخروج، وأكثرهم يقعون فيه. لما؟ حتى أنهم جعلوا من أصولهم، الأصول الخمسة كما تعلمون، جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهم يسوغون الخروج. لماذا؟ من أجل هذا ذكره الإمام أحمد، لعله من أجل هذا، حتى يرد ويحارب ويحذر ويبطل شبهاتهم وتضليلاتهم، لأن المعتزلة كانوا يرون الخروج ويعتبرونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كانوا يتأولون. نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. لأن بعض الناس يقول هذه الغيرة في سبيل الله، هذا الانتصار لشرع الله، هذا كذا كذا، فيقال لا يصح، ها هي السنة، ها هي السنة. وإن ينبغي أن تعلموا بأن الله لا يبارك في أعمار مثل هذه، فإنه هل رأيتم طائفة خرجت فحسنت عواقبها وآثار خروجها وظهر الخير بعد خروجها؟ بل عكس، إنهم آلوا إلى ظروف أسوأ من ذلك، أسوأ يعني بمعنى أفسد مما كانوا عليه. انظروا إلى أغلب البلاد التي حصلت في هذه الثورات، كيف أصبحوا يندمون على ذلك، وكأن لسان حالهم يقول أو يقولون به: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما فعلنا الذي فعلنا. بارك الله فيكم. ولهذا قال: فهو مبتدع على غير السنة والطريق، أي على غير الهدي والجادة، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجادة الحق والصواب والهدى. بارك الله فيكم. تفضل.
1: ثم قال المؤلف رحمه الله: وقتال اللصوص.
0: كم بقي؟ وإن كنا قد تجاوزنا، كم للأذان، كم بقي؟ بعض المسائل هنا قراءتها يعني واضحة، لقراءتها ممكن كلمة فقط لأنها واضحة إلحاقا وتفسيرا، يعني بما سبق، وكذلك عطفا على ما سبق وإلحاقا بما تقدم. تفضل. وقتال اللصوص.
1: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر.
0: المهم بكل ما يقدر عليه. هذا يبين بأن المسلم أحد الناس، يعني انظروا هؤلاء الخوارج إذا يعني إذا واللصوص قطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا، هكذا هؤلاء إذا أرادوا أن يسطوا مثلا أو أن يأخذوا ماله غصبا ويأخذوه من قوة، له أن يقاومهم، له أن يقاومهم وأن يدفعهم ويدافع عن نفسه وماله ويدفع عنها كل ما يقدر عليه. تفضل. وليس
1: ثم قال رحمه الله: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين.
0: يريد أن يقول هنا ليس له أن يبدأهم، وليس له كذلك إذا انصرفوا أن يتبعهم أو أن يلتمسهم أو أن يبحث عنهم أو أن هو نفسه الذي مثل ما تقولون يبدأهم بالقتال أو بشيء من هذا. لا يبدأهم ولا يطلبهم، يعني إذا فارقوه أو تركوه ليس له أن يقول لا والله حتى أقضي عليهم، والله حتى أجهز عليهم، لا، يكف ويمتنع. ليس له أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم، وهذا في الحقيقة ليس لأحد الناس وأفراد الناس، إنما للإمام أن يقدر ذلك ويقرره، وهو أدرى بالمصلحة العامة. هكذا، بارك الله فيك. نعم.
1: قال رحمه الله: إنما له أن يدفع عن نفسه من مقامه ذلك وينوي بجهده ألا أن يقتل أحدا.
0: واصل حتى تنتهي.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة،
0: هذه كلها واضحة، لا داعي لتعليق أو شيء. تفضل.
1: فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
0: نعم. من قتل، تذكرون الحديث، دون ماله دون عرض. نعم.
1: وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن صرع.
0: يعني على الفرق بين مقاتلة الشخص وقتل الشخص، مقاتلة تدفعه وهكذا تدفعه وتقاتله هكذا، أما القتل يعني معنى كأنه لا بد أن يقتل كالشيف هكذا، فأنت الآن مطالب بالدفاع ورد عدوانه هكذا وصده ومنع نفسك من خطره وضرره وشره وأذاه وما إلى ذلك. ولهذا فرقوا بين قراءتكم بين قول الشارع يقاتل ويقتل، أمرت أن أقاتل الناس، غير ذلك الذي يفهمه الخوارج ويوهمون الناس أنه يعني القتل، ولذلك ولو فر ولو كذا فأنت تبقى تتبع آثاره وتلتمسه حتى تقضي عليه. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن
0: نعم، بارك الله فيك. فهنا هذه المسألة لماذا أكد عليها بهذا الوصف وبهذه الصورة وبهذا الوجه وبهذا التقعيد وبهذا التقرير ونحو ذلك؟ أنتم تعرفون علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج رأيتم كيف طبق عليهم هذه الأحكام ولا لا؟ ولذلك الأمراء والخلفاء جسدوا ذلك في الواقع والحقيقة. ثم قرأت: ولا نشهد، هكذا، ولا نشهد على أحد. نعم صحيح، هذا يعني متعب. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة سموا، يقصد المسلمين المسلمين الموحدين، تارة يسمونهم بأهل القبلة أي يطلقون عليهم هذا الاسم والاصطلاح هكذا، وتارة يسمون بأهل الصلاة، ولعلهم بل البلية كذلك استمدوها من قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يعني هؤلاء هم الذين من المسلمين، ويعني هكذا يكون ما لهم وما عليهم هكذا. فإذا هنا قال ولا نشهد أي بمعنى نعين ونشهد أنه من أهل الجنة لمن رأينا فيه صلاحا، ولهذا قال ابتداء لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله، أي سواء كان حسنا وصالحا وفاضلا بالجنة أو سيئا وقبيحا ومنكرا بالنار، لا ليس لك ذلك، بل إنك تقول نرجو يعني للصالح ونخاف عليه هكذا، ونخاف على المسيء المذنب كذلك ونرجو له رحمة الله، يعني لا قنوط هكذا، لا نقول بأن ذلك ولو أسرف كما قال ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولهذا قال نرجو يعني ماذا يرجون له؟ الرحمة، يسألون الله يدعون له بالمغفرة ونحو ذلك، ولهذا أشار بهذا هو موقف ومعتقد أهل السنة في عموم المسلمين الذين بينهم أنهم ولو أساء لا يعينونه ولا يقطعون له ولا يجزمون كذلك ولا يشهدون كذلك على أحد بالجنة أو النار. الإنسان ينبغي أن لا يتألى على أحد، فإن الله يغفر كما جاء كما تقدم، يغفر للعبد ويكون قد أذنب وفعل من الذنوب ما يستحق به العقاب وما يستحق به دخول النار، فالله يغفر له، ولهذا نكلوا أمرهم إلى الله، فإن شاء عذبهم عدلا وإن شاء غفر لهم فضلا تبارك وتعالى. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا
0: يعني بالخبر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في البخاري كما تعلمون، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له، وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله، لم ينكشف هذا الشخص ولن يظهر ما فعل ولن يجاهر به، ومثل يعني ستر عليه فأمره إليه أي إلى ربه إلى الله، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء كما تعلمون عاقبه وعذبه، أي عاقبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
0: هذا كذلك إن شاء غفر سامحني أني أسابقك سامحني. هذا كذلك لما يفصل قلت لكم، لأنه في مسائل طوائف أو مذاهب أو فرق كالخوارج في هذه المسألة، لما قال ومن لقيه انظروا ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة، أهل السنة يقولون لا يتألون على الله جزما وقطعا ويقينا بأنه سيدخل النار ويخلد فيها هكذا ويكون خالدا مخلدا. لا، أهل السنة قالوا هذه المسألة يعني ولو كان مصرا على الذنب ولقي ربه سبحانه وتعالى من غير توبة، يعني من غير توبة ومع إصراره على ذنبه وخطيئته، فأمره إلى الله يعني هكذا صراحة ويستحق العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه كما قلنا وإن شاء غفر له تبارك وتعالى. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
0: هذا الذي يقصد يعني الكفر الأكبر والشرك، هؤلاء الله توعدهم بالعقاب ولا لا، وتوعدهم بدخول النار وبالخلود في النار سيفين. أي نعم. ولهذا قال: ومن لقيه كافرا هكذا عذب، يعني من لقيه

0: الكافرين. أي نعم. ولهذا قال ومن لقيه كافرا هكذا يعني من لقيه، وحتى مثلا من لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له تبارك وتعالى. تفضل. بقي فقط نعم.
1: ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحاجة كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
0: كفارا ضلالا. نعم كمل.
1: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقى
0: بسيفيهما
1: إذا التقى
0: مسنة لأنه نعم تفضل.
1: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
0: المهم هنا يشير إلى الرجم هكذا. وتعلمون كما بأنه هذا الزاني المحصن مثلا قال يعني هي أنه رحمة الله عليه يعني وهو حد من حدود الله أنه يقام عليه الحد، وهو أشار إليه هنا بالرجم ويبين بأن النبي نفسه رجم يعني لما أشار إلى الاعتراف والإقرار يعني أن هذا الزاني المحصن اعترف بذلك. فتذكرون قصة ماعز وقصة الغامدية وكذلك الجهنية وهكذا أنهم يعني أقام عليهم الحد، وكذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا. فالمهم باختصار فأشار أنه يعني أقصد الإمام أحمد بن حنبل أشار إلى هذا حتى يثبت شرعيته. انظروا في هذا الزمان قد يأتي أناس بل ظهر أناس أنكروا ونفوا وجحدوا كذلك ولم يؤمنوا أو يصدقوا ولم يعتقدوا كذلك بأنه ينبغي إقامة الحدود وأن من جعل الله له حدا يستحقه كذلك. ثم أشار إلى ذكر يعني في قضية متعلقة بالصحابة، لعله لما ذكرها لأنه قد تصل ما يفعله هؤلاء إلى حد التأديب والزجر وإقامة الحدود عليهم. ومن انتقص أحدا قال من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليه ويكون كذلك حتى ويكون أيضا أي بمعنى حتى يترحم عليه ويكون قلبه لهم سليما. وكأنه يشير إلى الآية الكريمة: ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم أشار إلى النفاق المنافق بمعنى هو الكافر. وبعض الناس اليوم يطلقون على بعض الناس لما تكون خصومة بينهم أو نزاع أو حتى الأخر حتى وإن ظهرت منه يعني تصرفات أو كانت أحوال

0: أقواله وسيرته وسلوكه ومسلكه هذا يعني فيه نوع من النفاق، فليس لك أن تسميه منافقا، إنما المنافقون كفار، أشار إلى ذلك ربنا سماهم كذلك بدليل قوله تعالى مثلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ليسوا مؤمنين صادقين. هكذا إذن، ولهذا إذن ذكر الأحاديث جاء فيها ذكر النفاق أنه وصف الرجل بالمنافق، ولكن ليس كأولئك المنافقين الخلص الكفار، إنما يطلق عليه زنديق، بعض الألقاب التي توافق حاله، لكن أن نسميه ونطلق عليه النفاق فهذا ليس كذلك. تفضل بقية. والجنة والنار، أعلم أعلم أعلم، والجنة والنار مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ هكذا. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
0: رأيتم؟ يعني لا يريد أن يبقى على ما جاءت ولكن لا يفسرها أو يتأولها أو كذا، شايفين الأصل إمرارها على ما هي عليه، لأن البعض قال لا والله منافق دليل، يعني لازم القول وبدليل عطفه على غيره أو جعل قرائن يفسر بها ويحكم بها على ذلك الشيء، لا يقول هذا كله من فعل كفعل الذين تصرفوا في النصوص وتزيدوا أو تكلفوا في تفسير النصوص بآرائهم وفهومهم وتأويلاتهم وتمثيلاتهم وأقيستهم ونحو ذلك، فقال إنما يمرها على ظاهرها. تفضل. نعم. والجنة بقي اسمها. نعم.
1: ثم قال رحمه الله، وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا،
0: يعني قرأتها قبل قليل ولا لا؟ لأنه يخطئ الكثير في خلي بعد الأذان عندكم ولا ما؟ أتفضل سامحني. ولهذا لما مثل عليه الصلاة عليه رحمة الله ذكر حديث ثلاث من كنا فيه فهو منافق، رغم مجيئه ووروده وذكره كذلك بهذا اللفظ فهو منافق، قال يعني بمعنى ليس حكما، إنما أي هو كونه كالمنافقين الخلص الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار مثلا، أو هؤلاء الذين هم منافقون خلص. والمنافق كما تعلمون هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد أن يقول هنا إنما الذي يفهم ويحمل عليه هذا الوصف في الحديث هو على أنه على سبيل التشديد والتغليظ، على سبيل التشديد والتغليظ. ويفعل هذا السلف لما يطلقون على الفعل حكما أو وصفا يشددون ويغلظون فيه، يعني خشية أن يؤول إلى مآل شديد، مثل ماذا؟ تذكرون ذلك السائل الذي سأل مالكا ابن أنس عن الاستواء، لما أجابه وقال أخرجوه فإني أراه ولا فإنه مبتدع، يعني كما يقولون هذا ليس أنه يعتقد فيه أنه مبتدع خالص، إنما فعل فعل أهل البدع، يخوض في النصوص ويسأل عما لا ينبغي أن يسأل عنه بكيف ولماذا وما إلى، كما قال أحمد. ولهذا سأله قال فالاستواء معلوم. فإن الله استوى فكيف ولا لا؟ هكذا قال له. فقال له مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب كما قرر في مسائل كثيرة الإمام أحمد، والسؤال عنه بدعة. نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دقا، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
0: هنا كذلك يشير إلى مسألة الجنة والنار، وأنهما كما تعلمان مخلوقتان، هكذا ولا لا؟ مخلوقتان، وكما ذكر هو لقد خلق يعني خلقتا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد عنه في حياته. انظروا في هذه الأحاديث تثبتها على ما هي عليه، وتفهمها على الوجه الذي يعني الإيمان بذلك، المراد بأنهما مخلوقتان، وأن الله كما ذكرنا في كلام قد سبق، وأن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلها وهم لم يخلقوا بعد، وهم لم يعني في أصلاب، ولعلهم في أصلاب آبائهم هكذا، وكذلك النار. ولذلك ذكرنا حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار. ولذلك أشار استدل بحديث: دخلت الجنة، أي دخلت البارحة الجنة، وكذلك واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إذا إلى غير ذلك الأحاديث الواردة في ذلك. فقال كما هو قوله فيما تقدم وما مضى أنه لا بد من التصديق بها، وكذلك الإقرار بها، وكذلك الإيمان يعني الإيمان بها، وكذلك التسليم لها، وليس كذلك له أن يتأولها أو أن يمثل أو يعلل أو نحو ذلك في إعمال الرأي والعقل والاجتهاد ونحو ذلك، بارك الله فيكم. ثم قال كلامه: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب، أي كاذب مكذب، مكاذب في قوله ومكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم
1: فضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله تعالى. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي ابن محمد بن الحمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله ابن المعراض الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله.
0: بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. وهنا كذلك تكلمنا فيما مضى ينطبق عليه ويشمله ويستغرقه ويفسر به إلى غير ذلك، وهو أنه من مات من أهل القبلة موحدا، انظروا إلى فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، وأنه في الحقيقة لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة ولا لا من إيمان من توحيد. ولذلك كما قال الذي يموت من أهل القبلة هكذا موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، أي يمنع ويحرم من هذا الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه. يريد أن يقول سواء كان صغيرا أو كان كبيرا إنما أمره إلى ربه تعالى ورب العالمين، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه تبارك وتعالى، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه. فنقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة وإتمامها والتعليق عليها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن شاء الله
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
3: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والماتع حتى في صفته وهيئة حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة يعني تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا نافعا، تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها. من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا نزلا يسيرا، ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بالعكس هو يدفعك إلى الاستزادة، إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات، وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية. لكن من التقليل للتعريف، فهو التعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف والمشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف لذكر ترجمات وتواريخ وحيات العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك، أسماه صاحبه
0: سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة، وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس، ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل، عصرا بعد عصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما تعريفه يعني تعريفه نذكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم، الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11 ابتداء يعني في الصفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله، أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، هذا نسبه أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال كذا، تذكرون يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاسط ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخذ، يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو، ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد، مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون، ولهذا قال يعني كان مات شبابا أي في فترة، معنى شبابا في فترة شبابه هكذا، له نحو 30 سنة، انظروا نحو 30 سنة، لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أياما قليلة أو 30 إلا شهورا قليلة أو إلا سنوات قليلة للتغليب، فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه. نعم، ولهذا يستطيع نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء، تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به، كقول الحج عرفة، ليس في عرفة في الحج إلا، لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء، والذي لا يصح الشيء بدونه. الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر، إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء، الشيء الذي متعلق ومقترن ومرتبط بالشرط يعني ذلك المشروط، وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي، إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، ليس جزءا منه من حقيقة الشيء وماهيته. نقول الوضوء لا تصح الصلاة بدون وضوء، ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة،
3: صح ولا لا؟ إنما يكون بأحكام ممكن لأنه يترتب عليها حكم ذلك، أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها. وبينما الركن هو جزء منه كما هو شأن الفاتحة، الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة، بعدين وربي الإمام أحمد يتيما، وقيل إن أمه وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي من مرو وهي حامل به رحمها الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب، يعني هذا يعقوب الدورقي، قال سمعت أحمد يقول، أي عن نفسه. لماذا يذكر هذا؟ أعلم الناس بنفسه، يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء. أنتم ترون في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل، يقولون الراوي أدرى بمرويه، هو الذي روى فأدرى بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به، حتى في أسباب وروده، حتى في معانيه إلى غير ذلك، حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك. ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده، بما يتعلق بنفسه. ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب، قد سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100. أما نشأته لا أترجم لا أعلق ولسه تأخذ وقت سمعوني. أما نشأته نشأ في الحقيقة في حجر أمه، لأن أباه مات كما قلنا. ونقل صالح عن أبيه أنه قال، يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه، يعني في الحقيقة في تربيته، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال اعتنت بي حتى أنها ثقبت، يعني ثقبت، جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء، لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة، قال لؤلؤتين، يعني جعلتها في أذنيه. قال فلما ترعرعت نزعتهما، والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني سيف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه، أي قال إلي، فبعتهما بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما. إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العنق، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم، يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم ابن بشير فأكثر، إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير، أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد يعني هذا المهلي، يعني وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي، إذن وأيوب ابن النجار، ويحيى ابن أبي زائدة، وعلي ابن هاشم ابن البريد، وقرار ابن تمام، وعمار ابن محمد الثوري، والقاضي
0: أبو يوسف ونحو ذلك ممن وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر يعني بعد ما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير فقال فعدة شيوخه الذين روى عنهم لو تنظرون المسند فقط. تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه. إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة. طبعا أقل من 10 يعني وزيادة. يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد ثم رحلته في الطلب هذا مهم جدا. أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم أهمية العلم. فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك كان لا يهمهم. المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحلته في طلب العلم فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي هذا تقرأ كذا ويقرأها بعضهم المروذي والراجح المروذي مثلا سمعت أبا عبد الله يقول. أبا عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد. يعني قال مات هشيم ولي 20 سنة فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله. هذا الأعرابي من العوام لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار يمشي معه ما شاء الله يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه يعني. المهم قال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في 300 فأتينا أبا معاوية وعنده يعني بكل سرعة وجدوا عنده من وجدوا وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا يستطاع العلم لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعة يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمصابرة والمصابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة يعني في سنة 300، فأتينا أبا معاوية وعنده يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة، ممكن قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عهن وقد يكون من مواد كذا يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده ويحمله معه حيث محل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة، هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة مثل ما يقول، ما أدري باللغة تفهمون أنتم تفهمون العربية، جيت كنت أقول لهم ما معناها باللغة الأندونيسية، يعني لبنة هكذا فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده يعني فشيف ويتوسدها، يتوسد لأنه لا يستطيع أن يتوسد اللبنة ولا تؤثر عليه، تؤثر وقد تسبب له أذن. قال واضع رأسي عليه وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري، انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم فتح الله عليه. هذا الرجل الذي طلب العلم بقلب صادق ونفس تقية إلى غير ذلك من أسباب التحصيل، الله وفقه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا لا يعني لا بد أنك تسعى في سبيل، حتى عند طلب العلم لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة وحذابك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك، بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح يعني بعد فريضة الفجر يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو، وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه من يناقشه ويسأله ويمتحنونه فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه، ضبطه للنص يعني هذا أختصر، ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح هكذا، لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرح في الشرح. المهم أقول فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ، وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم، مثلا لما يجدونه يصحح الرجل يقرأ يقرأ من حفظه، لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر. الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ ذلك، يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له، مع كونه عالما ذلك الرجل، كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار، فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا، فبالتالي يصحح. انظروا يعني، فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة، ما كان يسأل وما كان يمد يديه، يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله عند أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى، لا يرانا أحد، لا يرانا أحد. ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك، أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان، أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلت. ولهذا هذا هو سلوكه. ولهذا كانوا يذكرون ورعه فيه أشياء. وكان ولده يقول يا كأنه يقول عبد الله، ولد أحمد بن حنبل، يقول لأبيه بلغني يا أبي، سمعت عنك يا أبي يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا، ولكنك أبيت أن تأخذه أن تقبله. قال نعم يا بني، أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا، فأعطى فلان فأخذه، أي طالب علم معه، كانوا طلابا، والآخر ثاني أخذه كذا قبله، ولكن ما قبلت. هذا ليس قضية يعني شكلية أو صورية، بل قضية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله، كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء. انظروا، أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه، وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا الشيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك، في مدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء، على نقول مثلا مدارك الناس وأقسامها ومراتبها. تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسميه جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهلا مركبا، هذا أخطر يا أخي. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله. حتى لو يطلبون منك الدليل تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال هو ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت احقا ما لم أكمل، هذا الذي يدرك. أما الذي يدرك الشيء، هذا الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما، يعني لا قاطعا لا شك فيه ولا مقصى فيه وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول أنت واهم، ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح، فالظن أحسن من وأدل وأقوى وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذن عدم اليقين. هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذن عدم، يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته. يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقرائن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق، نجد قرائن تدل على كون الظن هنا مرجوح مرجوح متروك، إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا؟ إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بأعلق. قلت إذن فقال فوهم، أي نعم. ثم نذكر، سامحوني، نذكر القسم الرابع. ذكرنا الوهم وذكرنا الظن وذكرنا قبله العلم، قبلهما العلم، وهنالك الشك، وهو إدراك الشيء على وجه، على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا؟ يعني قد تقول بهذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا، بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم، فكلمته، ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا، فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، نقول اتصال السند أولا يكون السند متصلا، وعدالة الرواة، والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن وين يكون في الضبط، يا أخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا، الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب بحسب شروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك. بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث، ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه، أو ذكر الحديث بلفظه، فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه، فلما ذكره لم يذكره كما سمعه، ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد، الرجل قام إلى الكتاب ليتأكد من هذا الشخص، هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي ولا كيف. فإذا به يجد في الكتاب كما قال، فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد، فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل، قال ذكرنا هذا ولا لا، يعني مات خرجه العربي ذكرناه، ثم حفظه أم نعم خلاص أيوه أي نعم، ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل، أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك، وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة، يذكر الإمام أحمد استغفر الله عن الإمام أحمد حقيقة، يذكر الإمام الذهبي في السير، قال الخلال هو صاحب كتاب السنة، تعرفون كتاب السنة للخلال، بارك الله فيكم، يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل. لما ذكر الإمام أحمد قد ذكر الإمام أحمد فدمعت عيناه لما ذكره. انظر سبحان الله يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا. قال فدمع عيناه فقال بلغني أن نفقته أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفق على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة نعم فنفذت يعني فأخذت

0: صراحة.
1: نعم. فنفذت يعني فأخذت يعني المهم فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد، فأقامه خلف الباب قال يا فلان ما معنا، يعني في الحقيقة أحد، ليس هنا أحد ولا يرانا أحد. وقلت له لا، نحن يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة، لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا، يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا. قال بلغ يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عند بعض نسوته مثلا 10 دنانير فخذها هك خذها، وأرجو ألا تنفقها حتى يعني تتهيأ يعني شيء فيكون لك، يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة، فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا. فقال إذن يا فلان، فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد، لو قبلت هذا من أحد قبلت منك، لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد، لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا، ولهذا لا أستطيع أن أخذها. ولهذا قال له ابنه عبد الله قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير، هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير، قال نعم، وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم، رأيتم؟ قال فلم أقبل، وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم، هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك. فوكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله. فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه مثلا نأخذ مثالا واحدا، يقول حرملة سمعت الشافعي أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم أي من أحمد بن حنبل ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام رحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه هو صاحب هذه الرسالة وهي أصول السنة، أصول السنة. فالإمام رحمة الله عليه ذكر، قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا السند وما شاء الله، ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن

0: حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند. وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف. تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم. فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط يعني طلب منه ذلك، وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمانين المالكي، وأئمة كثيرون، ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم هم براء منها، مثل ما فعلوا مع الإمام المزني، هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة، وكذلك القرآن. فقال فذكروا السنة وأئمتها، فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم قال لا هذا ليس على السنة كما ينبغي، إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها، الإمساك عدم الكلام في ذلك. فأرسلوا إليه رسالة، اغتم الناس كثير، تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا. فأرسلوا إليه قال نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك. فذكر ما شاء الله في، وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون. فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار، روى عنه هذه الرسالة سمعها منه، والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحررها وقررها وحررها في نقله ورسالته مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني، كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس، وكذلك وتنقدح بسببها تلك العبارات التي تدل على اليقين، أن الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك، وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت، بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته. ضابط تماما. المهم باختصار تفضل، فهذه الرسالة استهلها، هي في الحقيقة فيها أسانيد، فيها أسانيد هكذا ولا لا؟ جاءت مثلا من رواية اللالكائي، وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك، ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل.
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا لا لا قلت مش عليها، لأن قلنا نذكر السند مكتوب عندكم مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا؟ رحمه الله أخبرنا هكذا ولا لا؟ جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن.
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليك اليوم في المقدمة هذه فقط، أما فيما سواها إن شاء الله نسترك هذا المسلم. فاللالكائي هو كذلك له كتاب، تعرفون كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يعني على أجمع عليه مما من الكتاب مما في السنة مما ذكره الصحابة مما كذلك رواه وذكره وأورده التابعون من بعدهم وأجمع عليه أهل السنة. انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه أسانيد في مثل هذه النقول، حتى عند نقلي ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكرها بهذا السند يعني هكذا رواية عبدوس وكذا، فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم مقتدى المقتدى بهم في هديهم والمقتدى بهم في هديهم هؤلاء الأئمة، ومن بينهم الإمام أحمد هو واحد منهم، هو أحد هؤلاء الأئمة بارك الله فيكم. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد الأنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول.
0: بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا؟ يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان رأيت لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن لو أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة شخصية الإمام، ذكرنا نسبة حتى فيما يتعلق بألقابه إذا كان المرء أكثر من لقب يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكنى كذلك بها وما إلى ذلك، حتى الكتب لها وكأن لها أنساب. ما هي أنساب الكتب؟ يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا، يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11 المهم باختصار، يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء قالوا الأسانيد أنساب الكتب. شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند وهذا الكتاب له سند، فالسند بمثابة النسب بمثابة النسب له. فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك. المهم باختصار فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية، ألا وهو قول المحدث حدثنا. هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه يعني بكل صراحة ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه فهذا يدل على أن يعني هذا العلو علو من حيث السند لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة، إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر من الحاضرين، ليس مفردا أو منفردا إنما كان أحد الحاضرين. المهم لا علينا، هنا تفيد السماع. فهذه كأنه يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين، حدثنا تفيد اليقين، لأنه لما تعرف أن ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب، عدل ضابط يعني ما شاء الله يضبط ما يسمعه فإنه يحفظه وإنه يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه. إذن هذا ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا، يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا، قيل قديما ولا يزال يقال حديثا، من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه. ولا لا يا إخوان، يعني حتى يطمئن الإنسان، يعني تقول حدثنا فلان بأن مش من حدثنا، يفهم بأنه بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا أو هذه حدثنا أو هذه أسمعنا، ويسمع ويعبرون بسمعت ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ لا يضبط ضبط صدر، إنما الذي عنده هو ضبط كتاب، يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين، أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك، يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح، لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة قياس فلسفي. نعم قياس فلسفي، بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت قلت في الشرح هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا، أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا، صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هذه كذلك لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير، ويقول حدثنا، ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدوس بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت، قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني، وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت، كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت، وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح، لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى في حدثنا وأخبرنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى، المهم باختصار يعني لم يقع على الأرجح، أي الذي هو يبدو راجحا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع، يعني العبارة عبارة سمعت هيا. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن، وهو في الحقيقة تتبع ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا، فقالوا إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفى عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسمع، إذا صرح بالسمع خلاص هذا يعني أنه لا يكذب، أما في الرواية قد يستعمل عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد، وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها. أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث. قال والله يا إخوان حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وإلى ذلك. قال لكن هؤلاء، هذا قال هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية والمرضية والمرعية كذلك في خصائصها وكدشه. فلهذا قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم نعم والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، قال هذه شهادة حق أقولها، هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معناه ومغزاه، لا والله. الإمام الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمة الله عليه تأملوا في هذا القول، من أحالك على غيره أخبرنا وحدثنا فقد أحالك، إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا انظروا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة إلى مرضات الله إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي بل أحمد، أقول أحمد نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة. يقول ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق، في هذا المعنى، في هذا الباب، وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان، قال انظروا، أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة. يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته، في سلوكه ومسلكه، في منهجه وطريقته، في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول. ومن كان على الأصول رزق الوصول، وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة: ما دمت متمسكا، مستحضرا، مستظهرا، مستصحبا، مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن، وحتى تعرف بأنك على الحق، وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة: دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل. يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله، هو الذي دل عباده والحمد لله. فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء، هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا يا إخوان، فالحمد لله، فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله. يستطيع غير، يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك، لكن هداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة، هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن. العلماء ورثوا الأنبياء، أوتوها، آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها، وأقدرهم عليها. لكن هداية التوفيق كما قال النبي: إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا، فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. بمعنى في التشريع، فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال والسنة مفسرة للقرآن وهي دلائل، ولا لا، وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك، هكذا الإمام الشافعي حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ذوق السنة والآيات على تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويبين كذلك السنة وحي حقا ليس وحيا متلوا هكذا، لكن في الحكم هكذا ما شاء الله، فهي كذلك لها حكم الوحي بدليل قوله تعالى في سورة النجم ماذا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة. ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال، أهمية الاستقلال، بل أهمية الاستدلال، وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته، فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم، لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء، قال الله كما قال الشافعي، بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله، هذا هو العلم الشرعي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصفك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه، يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى، قل صدق الله وما أصدق من الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعدلهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس، وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انظر جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم، فإذا وافقوهم كانوا موفقين، وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين، كما قال في آية أخرى، كما قال في آية أخرى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ لا طبعا هو يراد بهم جميعا، هكذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن بصورة أصلية أولية. أي نعم، بصورة أصلية أولية الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم، ولا لا يا إخوان؟ لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود، نذكرهم اثنين. الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع، لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصات، أبدا ينقل نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين؟ هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى انظروا: من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود، وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما، كذلك جاء عن عبد الله ابن عمر، مع اختلاف يسير في اللفظ. مثل رواية ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية ابن عمر: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. أفسحون وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هكذا وأقلها تكلفا، يعني هكذا قال: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه، المؤمنون على شروطهم، حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشرع في درس المساء في شرح هذه العبارات. انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها، يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنا، يعني لا يخرج عن معناها، حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها، وهو قوله وصول بعد ذلك ماذا قد نتقرها وننصرف. أقرأ: لما ذكر قال سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة
1: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
0: وترك
1: البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
0: هذا إن شاء الله وما يليه سنتناوله في درس المساء، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء الحسن، لا نحصي ثناء على الله هو كما أثنى على نفسه، له الحمد أولا وآخرا، وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن. هو الذي هيأ لي هذه البلدة، حرسها الله عز وجل مثل هؤلاء الثلة من الطلاب الذين يحرصون على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وأن يجعلكم ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. وأسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، هداة مهتدين، وأن يفتح بكم أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وأن يتم لكم النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشكر موصول لجميع من أسهم وشارك وتعاون في هذه الدورة، بدءا بولاة الأمور حفظهم الله تبارك وتعالى وأرشدهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به. وأسأل الله أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن القلب ليسعد وإن العين لتقر حينما يرى المسلم مثل هذه الوجوه الحريصة في هذا الصباح المبارك على طلب العلم. وكذلك نشكر إدارة دورة الإمام المزني وهذا المركز العلمي الإسلامي المبارك وكل طقمه وشبابه، كل على حسب ما يسر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد القطيفة وتعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. هذا جانب، يعني الذي يعبد الدينار ويعبد الدرهم ويعبد القطيفة ويعبد الخميلة، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالتعاسة الخسارة. قال تعيس وانتكس، يعني رأسا على عقب. هذا الذي فتنته الدنيا وانشغل بالدنيا وأهمل الآخرة، ثم دعا صلى الله عليه وسلم لمن سلك مسلك الإيمان والقرآن والسنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن استأذن لا يؤذن له. إن استأذن لا يؤذن له، إن كان في الساقة ففي الساقة، فهو حيثما وجه من أجل نصرة هذا الدين فهو مستجيب. إن كان في التنظيف وإن كان في التنظيم وإن كان في تدريس، لأنهم كلهم كل المؤمنين تتكافأ جهودهم، واحد في التدريس والثاني في الهندسة الصوت والآخر في التنظيم والآخر في أركن السيارات والآخر في طباعة الكتب والآخر في تحضير طعام الطلاب وتحضير الماء والآخر في تنظيف دورات المياه وبيوت الوضوء، واحد في الحراسة لا يستنكف، الكل يأخذ مثل أجر المحاضر، المحاضر يأخذ أجرا، والذي كان في تنظيم السيارات وبوابة المركز وإرشاد الناس وغدر يأخذ مثل المحاضر، لأنه أحيانا إن لم يكن هذا الذي ينظف والذي ينظم والذي يحرس ربما تتعطل المحاضرة وتتعطل الدورة، ولذلك ينبغي تصحيح النية ورجاء الأجر عند الله، وأنهم وأن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباطل وعلى الشيطان. الشكر لكم موصول أيها الإخوة الكرام، ولو بالحضور ونصرة الدورة والهدوء والصبر والمصابرة والمرابطة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النصرة تكون ولو بالحضور. حتى قال بعض السلف: إني لأحضر للرجل يدرس أو يحدث وأنا أعرف ما يقول منذ 35 سنة، لأن العبرة ليس بالأمر الجديد الذي تأخذه، وإنما في مجالس الذكر ومجالس العلم مغانم كثيرة، غنائم كثيرة يأخذها الحضور، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغافر، سورة غافر: الذين يحملون العرش، ملائكة الغلاظ الشداد، الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني من حوله كم لا يعلمهم إلا الله من الملائكة، ومن حولهم حول الذين يحملون العرش 8، ومن حولهم كم لا يعلمهم إلا الله، ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وماذا يفعلون؟ ويستغفرون للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تابوا واتبعوا سبيلك، الذي قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لا بد أن يكون على السنة، على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأربعة الأولى، ثم استغفار الملائكة، واتبعوا سبيلك، والسادسة: وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. سابعة، ثامنة، تاسعة: ومن صلح من آبائهم، دعوة لوالديك وأزواجهم وذرياتهم، 11 وقيهم عذاب الجحيم ذرياتي إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات صرف عنهم السيئات كل ما يسمى سيء سواء حوادث أمراض مصائب ذنوب خطايا كبائر مومسات واصرف عنهم السيئات إنك أنت العزيز الحكيم. هذه أدعية. هنا حصرنا 12 دعاء حصرنا 12 مغنما لمن كان على السنة وحضر كتاب الله وتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: قل هذه سبيلي. ما هي؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله لها شرط: على بصيرة، على علم، ولها شرط آخر: اتباع، أنا ومن اتبعني. ولها شرط آخر: وسبحان الله، تنزيه الله عن الشرك. ولا شرط آخر: وما أنا من المشركين، إخلاص. فإذا هذا هو السبيل: دعوة إلى الله، العلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله سبحانه وتعالى وعبادته، والإخلاص، الحرص على الإخلاص. هذه حرصوا عليها: دعوة، أدعو إلى الله، والدعوة تكون على علم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله وعبوديته، وتجديد الإخلاص، وما أنا من المشركين. شوف، هذه الآية ذكر فيها الإخلاص تصريحا وضمنا، يعني بالتصريح وبالضمن. في التصريح قوله: أدعو إلى الله. وفي الضمن: وسبحان الله. ومن التصريح: وما أنا من المشركين. واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يعتبر من الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكونوا كذلك يرفعكم الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الإنسان بالعلم، ولا يمر على المؤمن يوما إلا وحصل فيه فوائد من العلم. وإذا لقي المسلم المسلم قال له: هل من فائدة تعطيها لي؟ ليس من خبر سياسي، ولا خبر اقتصادي، ولا خبر انفجار، ولا هذه كلها لها أصحابها ولها أهلها، وكل ميسر لما خلق له. أما أنت فديدنك القرطاس والقلم، الدفتر والقلم، تقيد الفائدة، يكون عندك ما يسميه الشيخ ابن عثيمين زاد المستعجل، كراس ولو صغير في جيبك تقيد فيه الفوائد والمعلومات والمنافع ليرفعك الله عز وجل. لأن الله يستشهد في سورة آل عمران بالعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ علم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم رفع الله به أمة، كما كنا نسمع في سورة يوسف، يوسف عليه السلام: وفوق كل ذي علم عليم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وما يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات. هذا كله فرق بين المتعلمين وغير المتعلمين. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا

0: ومعنى أسألك علما نافعا يسأل الله العلم ويعمل، يسأل الله العلم ويعمل من أجل العلم، لا يذهب ينام. وهذا هو إياك نعبد وإياك نستعين. لا تطلب الله سبحانه وتعالى وتذهب تنام. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع لكم ذلك كله، وأن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم، وأن يتم لكم نوركم، وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا، وأن يديم عليكم هذه النعمة التي هي من أعظم المنن بعد الإيمان، وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. بالعلم يرفعكم الله سبحانه وتعالى ويعزكم. عز الله سبحانه وتعالى الهدهد لأنه عنده علم، عز الله يوسف لأنه كان عنده علم. يعني لما فسر الرؤيا أعزه الله في السجن وأعزه الله في القصر، جعل الله الكلب المتعلم خير من الكلب الذي لا يتعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنك إذا أرسلت كلبك المعلم لافتراس فريسة فلما ذهبت عنده وجدت معه كلبا آخر لا تأكل الفريسة غير حلال، لأنك لا تدري من الذي افترسها، هل الكلب المعلم أم الكلب غير المعلم. فانظروا فضيلة العلم. وأما غير المتعلم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ستأخذه الدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلته شوكة أسأل الله أن لا تخرج منه. دعاء على من انكب على الدنيا وأهمل الآخرة. نعم سيروا في الأرض وكلوا من رزقه، لكن لابد أن يكون لك نصيب من طلب العلم. هذه مقدمة أقدمها بين يدي هذه الدورة وهذه الافتتاحية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدورة مباركة وأن يتمها عليكم. وأوصيكم وصية مشفق أنكم لا تغتروا، وكل الأنفاس وأنتم تدعون الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه الدورة، لأن نصرتها هداية لهذه الأمة العظيمة أمة إندونيسيا إن شاء الله تعالى. ويكتب الله سبحانه وتعالى لكم أجر الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ادعو الله أن يتمها وأن يسلمها وأن يحفظ رجالها وطلابها وأفرادها والمتعاونين فيها. فأسأل الله أن يجمع لكم ذلك كله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ القراءة من كتاب أو رسالة دروس مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الإمام العلامة الشيخ النحرير المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، إمام أئمة الإسلام، الذي إذا قرأت له وكأنك تقرأ لكتب شيخ الإسلام وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. عندما تقرأ للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي في كل كتبه، حتى في التفسير، حتى في الأصول، حتى في تحرير بعض المواضيع في الإلحاد، محاربة الإلحاد وغير ذلك، تجد أنه لخص لك وقرب لك كتب الإمام بن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله تعالى، بل رحم الله الجميع. ومن ثمرته التي أكرمه الله بها الإمام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك يقال لولا السعدي ما دخل ابن عثيمين ولا خرج. يعني أنت لما تقرأ الشيخ بن عثيمين تجده أنه يلخص لك ما قال له شيخه، وهذا حقيقة هو قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا نقتدي بالمتقين، اجعلنا نأتم بالمتقين. فالإمام ابن عثيمين يقتدي بالسعدي، والسعدي لا يأتي من عنده وإنما يأتي من عند ابن القيم، وابن القيم لا يأتي من عنده وإنما يأتي من شيخ الإسلام، وهكذا تجد سلسلة حتى تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا تجد بينهم ماذا؟ خلاف ولا فرق ولا تنازع ولا غير ذلك. لما؟ لأنهم لا يأخذون من كلامهم الشخصي، دأبهم وجادتهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كذا لقول الله تعالى، ونقول كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني تجد في كتب السنة وكتب يعني الأئمة الإحالة على الأئمة، الإحالة على الأئمة، على القرون الثلاثة، على السلف رضي الله عنهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأول. وبين ذلك نقدم بمقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، موضوع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف شاب، وكل من أراد النجاة مثل ما نجا يوسف عليه الصلاة والسلام عليه أن يتأسى بيوسف. في ماذا؟ في إخلاصه، في إحسانه، في صبره، في حلمه، في خلقه، في كرمه، في علمه. كلكم تمرون على شيء ولو يسير مما مر عليه يوسف من الابتلاء، من الحسد، من الظلم، من القلة. فإذا اقتديتم به كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نجيتم مثل ما نجا، وأعزكم الله كما أعز يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بهذا فله الرضا، ومن سخط عن ذلك واستنكف وتولى فعليه السخط. سورة يوسف صورة جعلها الله سبحانه وتعالى تسلية وأنسا وتخفيفا لأحزان المسلم. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال في ختام سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمؤمنين. سورة يوسف كتب فيها العلماء كتبا. قال الإمام ابن القيم: لقد احتوت سورة يوسف على أكثر من 1000 فائدة، ولعل الله يقيد من العمر ويوفقني أن أخص لها مصنفا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إما أنه كتب هذا الكتاب وضع، وإما أن الله تبارك وتعالى استأثر بالكمال، وإلا فقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة تجدونها في المكتبة والشاملة وغير ذلك. وممن كتب في ذلك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تكلم في سورة يوسف وخصها بفوائد مستنبطة. وممن كتب في سورة يوسف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، أوصلها إلى 500 فائدة، قرابة 500 فائدة. هذه القصة العظيمة فيها من الدروس والعظات والآيات، وفيها تسلية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ألا تحدثنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم بقوا مدة فقالوا: ألا تحدثنا يا رسول الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص لا يعني بها سورة يوسف فقط، بل هي تشمل جميع القصص القرآني، جميع القصص القرآني. وفي هذه القصة وغيرها من قصص القرآن الكريم غنية واستغناء للمسلم عن كل الملهيات، ملهيات من أفلام مسرحيات وغناء وموسيقى وكرة قدم ومقاطع صوتية لفيديوهات وأخبار وسياسة ورقص ويعني لغو ولهو ومضحكات. يعني الله عز وجل قال: ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما يأتيك إنسان بقصة، بفيلم، بشيء يبهر، يعني يثير العقول وغير ذلك، إلا وفي القرآن ماذا؟ أحسن منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله. لبيد بن ربيعة وهو شاعر من أصحاب المعلقات، قال له عمر: أنا تقول لنا شعرا كما كنت تقوله في الجاهلية؟ قال: ما كان لي أن أقول شعرا بيتا بعد أن أكرمني الله بالبقرة وآل عمران. فالذي أتاه الله في صدره القرآن الكريم وفتح له الفتح المبين في قراءة الكتب معرفة الدروس يأخذها باعتزاز. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله ورحمته، قال العلماء هو الكتاب والسنة. وقف عمر بن الخطاب مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمام الخراج والغنائم التي جاءت من البحرين، فأخذ ينظر إليها عمر وأبو عبيدة، فقال أبو عبيدة: هذا فضل من الله ورحمة. فقال عمر: كذبت، يعني أخطأت، الفضل من الله والرحمة هو القرآن الكريم، فالذي يقرأ القرآن الكريم يجد غنية عن كل هذه، حتى عن الدنيا، يغنيه الله برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد، يغنيه الله سبحانه وتعالى. ففي قصص القرآن الكريم تسلية كان يتسلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع عن الأنبياء أنهم أوذوا، أنهم ما اتبعهم إلا الرجل والرجلان، أنهم أخرجوا من ديارهم وقتلوا وكذبوهم وعيروهم وسبوهم، لما تسمع ما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام تتسلى ويذهب عنك الحزن. فكذلك هذه القصة سوف نعيش معكم إن شاء الله تعالى لحظات إيمانية تسلى بها أنفسنا ونتقوى بها على ما يأتينا من الأحزان، ولا بد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نتعلم الصبر، كيف صبر يوسف، كيف حلم على إخوته، كيف أنه لم يرد عليهم ولا ببنت شفع. فجدير بعبد الله المؤمن أن يستفيد من هذه الصورة قبل أن يدخل القبر. وما كتبه الأئمة فيه معونة لطالب العلم، وهذه الرسالة سوف كما صدر من المنظمين جزاهم الله خير أنهم قسموها إلى فوائد، سنأخذ في هذه الجلسات 12 جلسة، كل جلسة نأخذ فيها جملة من الفوائد، فقيدوا ولو بكلمة ولو بنصف جملة على أسفل ذيل هذا الكراسة، وتبقى عندكم محفوظة أحسن مما تحفظون الدراهم والدنانير. أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من الفوائد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أريد أن نلتزم بالوقت، باقي كم؟ ما شاء الله، الله يبارك، هذا من كرمكم، هذا من كرمكم أهل أندونيسيا، جزاكم الله خير. عندك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة.
0: نعم،
1: فتبارك من قصها ووضحها وبينها.
0: جزاك الله خير. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله قصها علينا مبسوطة. الله عز وجل قص علينا هذه القصة مبسوطة مفصلة. إذا طلب منك أحد أن تقص، يعني ولد، طفل، ابن، تلميذ، قال: قص علي قصة، لا تحاجله محاجات العجائز وتحكي له قصة الغول وقصص يعني وهمية غير صحيحة تخوفه بغير الله، وإنما الأفضل لك أنك تبسط هذه القصة بلغتك ولهجتك، طبعا تدرسها وتتعلمها، لأن لا بد من العلم قبل القول والعمل، تتعلمها، تبذل قصارى جهدك، تحبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وتحرر فيها ملخصا تحكيه، إذا كنت معلما، إذا كنت أبا، إذا كنت كبيرا، إذا كنت شيخا، إذا كنت مشرفا، إذا كنت مديرا، إذا كنت أي شيء، تحكي للناس هذه الفوائد. وقد ذكرت لكم أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله أوصلها إلى 500 فائدة، والإمام السعدي سترون كم هي الفوائد، في الفائدة الواحدة يذكر 10 فوائد. الله قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة هي ما يعتبر به الإنسان، ما يأخذه كدرس، كموعظة، كزاجر، وهذه من القصص القرآني، وهي من أفضل القصص، توصل المتأمل إلى كل خير وفضل ورفعة وبركة في دنيا وأخرى، تصلح له دنيا وأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولذلك من قرأ القصص لا يكون كالقصاص المعروفين اليوم يحكون الحكايات باسم الإسلام، يحكون القصص وسموا بالقصاص، ليس لهم وراء تلك القصص إلا جلب الناس وحكاية الفيلم والمسرحية فقط، لا يأخذون منها ولا عبرة في التوحيد مثلا، ولا في الحلم، ولا في الأخلاق، ولا في أي شيء. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللي عنده عقل، الذي عنده عقل ولب، لا بد أن يمر على هذه القصص ويستوقف نفسه، فهي لا تروى للحكاية، لا تروى للحكاية هكذا، كما تحكي العجوز حكاية لابنها وهي حكاية وهمية من أجل أن ينام ومن أجل أن يسكت ومن... لا، ينبغي أن نقف مع كل وقفة بعبر وموعظة واتعاظ، الموعظة العظيمة. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تنقلات عرضت ليوسف، هذه التنقلات تعرض لكل واحد، كل واحد عرض لها، من محنة إلى محنة، من محنة إلى محنة. ما هي المحنة؟ حسد إخوته محنة، ومكيدتهم لأبيهم محنة، ورميهم له في البئر محنة، وبيعهم له رقيقا عبدا محنة، وصيرورته في القصر عبدا عند كافر محنة، وتعرض امرأة العزيز له محنة، ومكيدة الناس النساء له محنة، ودخوله السجن محنة، وخروج السجينين وبقاؤه هو محنة، فهو من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة. هذه المنح محنة، محن، وهذه المصائب جاءت بعدها ماذا؟ منحة، وهو أنه صار عزيز مصر معزز. قال: اذهب إلى رب، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. وخرج يوسف معزز، وقال له الملك: أنت اليوم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن ومؤمن، وصار على خزائن الأرض. وبعد ذلك منح جاءته من بعده، بعد ذلك، إلى أن كانت المنحة الكبرى هو أن الله سبحانه وتعالى ساق له إخوته ووالديه إلى مصر، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة بينه وبين أبيه وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح. كم هي الأحزان والترح فيما بعد ذلك أنه صار مع والديه، ومن رخاء، يعني 7 سنين دأب، إلى جذب، ومن جذب إلى رخاء، 7 سنين أخرى جذب ثم رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك من التقلبات التي لا بد أن تكون لكل واحد، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لابد للإنسان أن يمر على هذه المراحل، أن يهيئ نفسه، أن يوطن نفسه، يسأل الله العافية. لكن إذا جاءت هذه المحن لا يسقط، يصبر. هو في السراء له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو إما صابر وإما شاكر. في المحنة والرخاء شاكر، في المنحة والرخاء شاكر، وفي المنحة والبلاء صابر. ولا تغيره الأحوال. بينما الذي لم يتربع للقرآن الكريم إذا عضه مكروه خشع، بمجرد تجيه مصيبة يكفر، يخرج من الملة، يترك العبادة. المسلم في المحن عند ذلك يزداد لجوءا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لما يأتيك البأس تضرع. هناك الناس من يجيهم مصيبة ذاك اليوم لا يعبد الله، لا يجيب الأذكار، ولا يقرأ الورد، ولا يصلي الضحى، ولا يصلي الرواتب، ولا يأتي بأذكار الصلاة، ولا إذا كان في صيام لا يصوم. لماذا؟ لأن جاءته محنة. لما؟ لأنه لم يتربى في مدرسة القرآن الكريم. ولذلك يوسف قال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه القصة خصها الله عز وجل بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. افهموا معي هذه، لأن هذه كأنها منصة الانطلاق. هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، هذه منصة الانطلاق. كما أن مثلا يعني الطائرة لا بد لها من مدرج لكي تطير، والباخرة لا بد لها من يعني مضيق لكي تنطلق، كذلك نحن لا يمكننا أن نستفيد من سورة يوسف إلا إذا فهمنا هذه الآية لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. من السائلون؟ الذين يرغبون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى عن تفاصيل هذه القصة. إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم، إذا أعطيت قلبك للقرآن الكريم ورغبت بما في هذه الصورة من الفوائد، وسألت الله سبحانه وتعالى وبذلت الجهد، فإنك ستخرج في ختام هذه الدورة إن شاء الله تعالى بموازين ثقيلة من الفوائد تكون عونا لك في حياتك. لكن شرط أنك تستوقف نفسك عند كل فائدة من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام السعدي، لتكون لك منطلقا فيما بعد، لتكون لك منطلقا فيما بعد، فتقرأ الكتب التي فيها فوائد سورة يوسف، تترجمها إلى لغتك. وقد يسر الله سبحانه وتعالى اليوم الوسائل ولو كانت إلى حد محدود، لكنها تزيل كثيرا من اللبس والجهل. فتقرأ فوائد هذه السورة وتجعلها منهجا في حياتك. فلا يستفيد من هذه السورة أحد إلا من سأل بلسانه وسأل بحاله. سأل بلسانه يعني من يدرسه، وسأل بحاله بحيث أنه يذهب إلى الكتب يثابر ويغامر ويضحي بالوقت ويجوع ويقلد من النوم من أجل أن يصل إلى الفوز والنجاح. مثل ما يكون عندك اختبار في الثانوية ولا في الجامعة ولا في الإعدادي، فتكون لك أيام الاختبار قلة نوم وقلة أكل وقلة سهر وقلة لعب وقلة مخالطة وغير ذلك من أجل أن تنجح في الاختبار. فكذلك هذا أولى وأنجح، يعني يكون الإنسان بلسانه أو بلسان حاله يتحرى الفائدة. تفضل يا طالب.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤية، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الرؤيا الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها للبدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها. وقد يرى الشيء على حقيقته، ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المرائي الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها.
0: نعم. بدأت السورة بعرض رؤيا يوسف، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والصورة هذه فيها أكثر من تعبير رؤية واحدة، فيها تعبير رؤية يوسف جاءت في آخر الصورة، وفيها تعبير رؤيا الشابين اللذين كان في السجن، هذا لما دخل معهم السجن، وفيها تعبير رؤيا الملك. والعلماء استنبطوا من هذه الصورة أن تعبير الرؤيا علم صحيح، علم صحيح، ومن فتح الله له تفسير هذه السورة يتعلم كثيرا من قواعد تعبير الرؤى، وقد يلهمه الله سبحانه وتعالى بالتقوى تعبير رؤى النفس. ففي هذه السورة أصول لتعبير الرؤيا قد لا تظهر لجميع الناس، بل بعض المفسرين لم يعرج عليها. وفيها حسن الفهم الذي رآه الرائي للذي رآه، يعني قد يرى الرائي الذي رأى الرؤية يرى رؤية وهو يحكيها كما رآها، لا ينقص منها، لابد أن يأتي بكل ما رأى ولا ينقص، لأنه لو أنقص فقد يلتبس الأمر على المعبر، لأن الألفاظ والمعاني والملابسات وما يكون حول الرؤيا ينبغي. ولذلك بعض العلماء يقول أن الشخص إذا رأى رؤيا، إذا رأى رؤيا في الصباح قبل أن يغسل وجهه وقبل أن يقوم ويتحرك يأخذ قلم ويكتبها. طبعا الرؤيا كما هو السنة إذا كانت رؤيا خير ترى فيها الخير، عندك 6 عبوديات تقوم بها. أولا تتعوذ بالله من الشيطان إذا كانت رؤيا، عفوا إذا كانت رؤيا شر، إذا كانت رؤيا شر معناه مفزعة محزنة مضرة مخيفة، فإنك أولا تتعوذ بالله من الشيطان. ثانيا تتعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. ثالثا تتحول من الشق الذي كنت نائما عليه إلى الشق الثاني تفاؤلا بأن يتحول ذاك الأمر من شر إلى خير. الفأل رابعا أن تتوضأ. خامسا أن تصلي 2 ركعتين. سادسا لا تحكيها لأحد، لا تحكيها لأحد. ما إذا كانت رؤيا مبشرة الأفضل أنك قبل ما تقوم وتتحرك، لأن بمجرد أن تتحرك تبقى تنساها، لأن شأنها شأن الذي يكتب فوق الرمل ويكون هناك الرياح سرعان ما ينسى ما رأى. فأنت ماذا تفعل؟ اكتب ملابساتها كلها، رأيت في كذا وكذا وكذا وكذا، تحكي كل شيء. والرؤيا قد تراها بماذا؟ بمجرد غفوة، غفوة هكذا، فترى فيلما كبيرا طويلا، وأنك سافرت وأنك فعلت وذبحت ولقتقيت مع فلان وقلت له وكذا، كل ذلك يعني تراه في رؤيا قد لا تأخذ منك 10 ثواني، ولما تحكيها وتكتبها تأخذ منك ربما نصف ساعة من الكتابة. هذا شيء عادي يعني، لأن عالم آخر رؤيا. فهذه لما يكون عندك رؤيا صالحة تحكيها لأبيك أو أمك، أقرب الناس إليك لأنهم لا يحسدونك، ولا تحكيها لإخوتك إلا أن تكون يكون أخوك بمثابة الوالد مشفق عليك وغير ذلك، عند ذلك تحكيها لهم. وفي هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن ما يراه الإنسان، ما يراه الإنسان، القصة تفيد أن هناك 3 أشياء: هناك أضغاث أحلام وهو ما يلقيه الشيطان من تلاعب ابن آدم، وكم يدخل الشيطان على الإنسان في المنام يقول له رأيت زوجة أخيك تعمل لك سحرا كذا وكذا، ويحكيها ويقوم ويحكي شيء فيذهب أخوه ليطلق زوجته مثلا، أو رأيت أن العامل الفلاني قد سرقك وغير ذلك. هذه يعني تأتي تلعب، هذه أضغاث أحلام. قد يكون الإنسان مثلا أصابه الفقر وشدة الجوع وغير ذلك، فيرى في المنام أن مخدته وسادته مليئة بالذهب والفضة والمال، فلما يفيق يقول يا ليت تكون هذه ليست منام، هذه أضغاث أحلام. أحيانا الإنسان يملأ بطنه بالعشاء، يملأ بطنه حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملئ وعاء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يملأ وعاءه وبعد ذلك تأتيه تقلبات للمعدة وغير ذلك، فيرى أضغاث أحلام. وقد يدخل الشيطان في أضغاث الأحلام على بعض أهل الأهواء والبدع فيحكي لهم حكايات ومنامات، وكذلك أنتم تعلمون كم هي أصول أهل البدع مبنية على المنامات. أهل البدع في الصباح كل ما يلقاك يقول لك راني شفت عليك رؤيا، رأيت عليك رؤيا، ويذهب عند الشيخ أنت فلان رأيت عليك رؤيا، ويبني عليها معتقدات فيها عبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يفكر في هذا الدين ولكن يفكر في الأمر الذي يهمه. فكثرة الأحاديث في النهار والهم أحيانا من الشيء والخوف من الشيء، يعني قد يراه صاحبه في المنام، قد يراه صاحبه في المنام فيصير من جنس ما يفكر فيه في النهار. أحيانا تكون في النهار، أنت تكون في النهار جالس هكذا ومن كثرة الهم عينك مفتوحة، ماكش نائم، لست بنائم، عيناك مفتوحتان وأنت ترى فيلما أشياء، إما تأمل أو آمال طيبة، وإما مخاوف. ترى نفسك مثلا إما أخذوك ودخلوك السجن وقتلوك، وأنت ترى أنت يعني أحيانا، فما بالك وأنت نائم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ولذلك من فارق الدليل والسنة والكتاب ضاع، مثل ما رأينا في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القميص، خميصة القطيفة والخميلة، يعني هؤلاء ضاعوا. لما الذي لم يتمسك بالقرآن الكريم يضيع، إن لم يضيع الآن يضيع في آخر حياته. لكن المسلم محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا الأول، أضغاث أحلام. الثاني ما يلقيه الشيطان على من المراء الكاذبة، لا سيما إذا نام الإنسان على غير ذكر الله، ينام مثل ما تنام البهيمة، لا وضوء ولا أذكار ولا رقية ولا تسبيح ولا آية الكرسي ولا النوم على الشق الأيمن ولا الخوف من لقاء الله، لأن هذا موت. ينام على غير ذكر الله فتقربه الشياطين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة في كلام إبليس لما قال له ألا أدلك على شيء، هل أدلك يعني أطلق سراحي وأنا أدلك على شيء ينفعك، قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنك لو قرأتها لا يقربك شيطان. فلما حكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالمسلم كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الإمام السعدي في تفسيره: إن عبادي، فسرها بقوله: إن عبادي الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله. لا تلومن إلا نفسك إذا نمت مثل ما تنام الخنازير والبهائم، بل هي لا، البهائم والخنازير لا تنقطع عن ذكر الله، ومن شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل نقول: لا تنم مثل ما ينام الكافر الملحد، لأن المسلم عنده عند النوم عبودية، عبوديات، لا ينام على الجوال، لا يأخذ الجوال ويبقى ينظر إلى الجوال وينام على الجوال، حتى ولو كان في أمور ربما قد تظهر له مفيدة وهي مبيدة، يعني مهلكة. فالذي ينام على على على غير ذكر الله قد يرى أشياء يمليها عليه الشيطان. فهذا هو إذا كان من المؤمن ورآه لا يذكره لأحد ولا يحدث به الناس. لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، فلا ينبغي أن يتبعها نفسه. الشيء الثالث قلنا: أولا أضغاث أحلام، والثاني ما يلقيه الشيطان، والثالث الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة وهي إلهامات يلهمها الله تعالى، قد يلهمها للكافر وقد يلهمها للمؤمن من باب أولى. وقد تكون للمؤمن مثل لمة الملك، الملك عفوا، لمة الملك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. يعني المؤمن عنده ملائكة تلم له، يعني تهتف تنسف فيه ماذا؟ إلهامات بأمر الله سبحانه وتعالى، يكون سيذهب هكذا فيذهب هكذا فينجو. ومن ذلكم بعض المنامات التي يراها المؤمن، فيهديه الله سبحانه وتعالى لأمر يصلح في حياته وفي دينه. وقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح. والمنامات يعني رآها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو تتبع في القرآن الكريم إبراهيم ماذا يقول لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا أتت مثل فلق الصبح. فقد يرى الشيء على حقيقته، مثل ما يراه في الصباح، يرى قافلة قدمت وأفرادها فلان وفلان وفلان في الصباح يحدث بها فتأتي على فلق الصبح. وقد يرى شيئا ليس على حقيقته، لا يراه على حقيقته، وإنما من خلال الألفاظ، من خلال الألفاظ الفاهم للرؤيا والفاهم لتعبير الرؤيا يعبر ذلك. وهذان هذه كلها جاءت في القرآن الكريم في سورة يوسف. واحد من الفتيان ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا، هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة.

0: هذا على الحقيقة، هذا على الحقيقة. قال إنك ستخرج وتصير ماذا؟ ساقي في القصر، ستخرج من السجن وتكون ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فكان هذا التعبير ليس على الحقيقة وإنما بالإشارات. فقال أنت سوف تصلب وتموت وتبقى مدة ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك. فقال لم أرى شيئا، يعني تراجع، قال أنا لم أرى شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، خلاص قضاه الله وقدره في الأزل. نعم، نبهني يا أستاذ، 10 دقائق إن شاء الله.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه القصة فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه، أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع ليسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش، خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله تعالى والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله تعالى وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها وحصل بذلك من اللطف والروح بشيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف

0: وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق القطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوية في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.
1: نعم، هذه كلها التي سمعتموها كلها إلى الآن عبارة عن مقدمة من الإمام السعدي رحمه الله تعالى لفوائد هذه القصة، كأن هذا تشويق من يوسف أو من الإمام السعدي رحمه الله تعالى للطلاب من أجل أن يشدوا أزرهم أو مآزرهم من أجل الاستعداد للاستفادة والارتشاف من هذه القصة. أولا ذكر الإمام السعدي أن في هذه السورة فيها أصولا من علم تعبير الرؤية وأصولها، وبين أن هناك أضغاث أحلام، وهناك ما يلقيه الشيطان، وهناك الرؤية الصالحة، وأن الرؤية الصالحة قد تكون على حقيقتها وقد تكون ليست على حقيقتها، وبحسب علمي وإخلاصي وصدقي المعبر يصل إلى التعبير الحقيقي، فمرجع ذلك كله إلى الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، لأن قد تذهب عند معبر فيعبر لك مرة تعبيرا صحيحا ويعبر لك مرات أخرى تعبيرا كاذبا مخيفا صادا عن سبيل الله مضلا عن دين الله تبارك وتعالى. ثم عقد فصلا في رؤية يوسف الإمام السعدي، فصل يعني عقد الفصل أو المقدمة في رؤيا يوسف، وأن تعبيرها سيأتي في آخر السورة. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ثم فصلا في رؤيا السجينين الساقي والخباز، الساقي هو الذي رأيت أراني أعصر خمرا، والخباز هو الذي قال رأيت أحمل فوق رأسي خبزا. هذا المصطلح قد يبقى معنا إلى آخر القصة، الساقي والخباز. ثم عقد فصلا خاصا برؤية الملك، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام عبر الرؤية الأولى والرؤية الثانية والرؤية الثالثة والرؤية الرابعة، لأن هناك أربع رؤى، رؤية رآها هو، ورؤية رآها الساقي، ورؤية رآها الخباز، ورؤية رآها من؟ الملك جزاكم الله خير. فالأولى يوسف قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ سؤال، على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ واحد منكم يجاوب. القارئ، هذه على حقيقتها أم ليست على حقيقتها؟ ليست على حقيقتها، لأنها شمس وقمر يسجدان، ها؟ الشمس والقمر و11 كوكب مش حقيقة، ففسرها يوسف عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام بغاياتها، ما سيصل إليه يوسف من الكرامة والعزة، وأن أبوه وأمه يسجدان له وإخوته له يسجدون. قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. جاء في آخر يوسف حيث قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال إن ربي لطيف لما يشاء. هذه ربي لطيف لما يشاء سنراها إن شاء الله تعالى في الحصص الأخيرة، ويكون لنا فيها وقفة لابد أن نخرج وتبقى معنا ما حيينا ما عشنا، ونصبر بها الناس نصبر بها الناس ونرضي بها الرب سبحانه وتعالى. فيعقوب فسر الشمس والقمر بأبي يوسف و يعني وأمه، يعني شبهت أم يوسف لما فيها من الخير بالشمس أو القمر على اختلاف. منهم من يقول أن أمه هي الشمس لأنها مؤنثة، ويقول منهم من يقول إنها القمر لأنه يعني حب الأم أو بقاء الأم مع الـ مع الـ مع الابن ليلا ونهارا، القمر يبقى معك ليل ونهار، كذلك الأم تبقى معك ماذا ليلا ونهارا، والشمس تكون معك في النهار، والشمس مؤنث والقمر مذكر والكواكب مذكرة. والحال أنه سيؤول الأمر إلى السجود. هنا لك الحق يا قارئ، سمعت لك الحق بأنها سيسجدون، لكن الشمس والقمر والكواكب ليست على الحقيقة، وإنما هم الأب والأم. وهنا ينبغي أن نعلم أن السجود ليوسف من باب التحية، وقد كان في شريعة من قبلنا، أما شريعتنا فلا يجوز السجود لأحد. لما رجع معاذ بن جبل من اليمن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما هذا؟ فقال يا رسول الله رأيت الملوك والأعاجم يسجدون لهم أقوامهم، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالسجود فسجدت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام السعدي ولهذا لما حصل الاجتماع خر الجميع سجدا، وقال يوسف وقد تذكر الرؤيا، قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، فأولها بسجود أبيه وأمه وإخوته له، هذا تفسير الأول. وهذا أمر عظيم، جعل يوسف ماذا معظما عند أبيه وأمه وإخوته وجميع الناس بعد المحن والابتلاء. قال الشيخ هذه الغاية وهذه النتيجة وهذه الثمرة لا تحصل إلا بماذا؟ بالعلم الصحيح والعمل الصالح والإخلاص. لما عندهش هذا الأمور كما يقولوا عندنا يقطع اليأس، ييأس من أن يكون له العز والكرامة والشرف. لأن يعقوب ماذا قال لابنه؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يوسف كان على خلق فاضل عالم ورفيع في كل تقلبته، يعني لم تغير به الأحوال، يعني جاءته محنة الدخول في البئر والبيع واعتداء النساء ودخول السجن، لم يترك العبودية. بل الإنسان ينبغي أن عندما تأتيه تشتد عليه المحنة يزداد من العبودية والذكر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ولذلك قال له الفتية إنا نراك من المحسنين. وفي القصر قال له إخوته إن خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. وهو قال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن كاين بعض الناس لما تجيه رئاسة يترك ترك طلب العلم ويترك العبادة ويترك الجلوس للحلقات والمجيء للمسجد وحضور الصلوات وحضور مشاهد وولائم الضعفاء والفقراء، تتغير به الأحوال. مجرد أعطوه رب يعطيه الله عز وجل منصب خلاص يترك الدين، يترك الدين خلاص يبقى وراء الدنيا. والمسلم بالعكس لما يعني يعطيه الله عز وجل يزداد شكرا لله عز وجل. الرؤية يقول العلماء أن الرؤية تكون للبشارة والنظارة، للبشارة والنظارة. يعني الساقي كانت له ماذا، بشارة ولا نظارة؟ أجيبه، بشارة ولا نظارة؟ يعني الساقي لما قال إني أراني أعصر خمرة كانت له بشرة أم شيء يخيف؟ بشارة، نعم بشارة. والخباز كانت له نذارة، يعني وكانت ليوسف عليه الصلاة والسلام بشارة، وكانت للملك بشارة ونذارة، بشارة ونذارة. بشارة لما قال له ينبغي أن تحتاط وستأتيك يعني فيما بعد فيه عام يغاث الناس وفيه يحصلون العبرة بالخواتيم، ونذارة بأنه سيأتي ماذا، قحط وجفاف وجب. فالرؤى فيها تسلية للمؤمن، تسلية للمؤمن، وفيها نظارة لبعض الناس مثل ما كانت نظارة لفرعون. فرعون كانت له نظارة أنه سيأتي واحد من بني إسرائيل ويكون موته على يديه. وتكون بشارة للمؤمن، وهذا مهم لكم جميعا، أنه يرى الرؤيا فتهزه فيرجع إلى الله، تهز هذه الرؤيا، يعني يشوف نفسه بأنه كان في بحبوحة من العيش وبعد ذلك بيته شبت فيه نار وأحرقته ومات أولاده وأهله، أو بستانه كان يشع بالفواكه والورود والرياحين والزهور وغير ذلك وبعد ذلك جف لأنه كان لا يسقيه. فالبستان ما هو؟ الذرية والأهل وغير ذلك. والسقاية ما هي؟ العلم والدين والنصيحة والأمر بالمعروف. والجفاف ما هو؟ وهو الكفر وذهاب الدين وضياع الدنيا وضياع الآخرة. فأحيانا الرؤيا تهز المؤمن، يعني لما الله عز وجل يريه رؤيا في المنام فيرجع ويتوب. إذا كان يأكل الربا يترك الربا، إذا كان عنده أمانة لم يؤديها يؤديها، إذا كان على معصية من في نفسه في خلواته يتوب إلى الله عز وجل وغير ذلك، فالله عز وجل يذكر المؤمنين. ومن فوائد القصة ختاما أن يعقوب أن رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام بشارة ليوسف وبشارة ليعقوب وبشارة لأم يعقوب وبشارة لإخوة يوسف رغم ما وقع منهم من القطيعة والأذية، لأن يوسف ماذا فعل؟ استغفر لهم الله، ويعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، وهو ماذا قال؟ هذا أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمنة الكبرى أن يرزقك الله التقوى والصبر. بهذا انتهت المقدمة، وسندخل إن شاء الله تعالى للفصل الأول لعل في المساء إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
2: بسم
1: إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
1: آمين.
3: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاستغلال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعزمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس، عفوا الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء، فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب، فنقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة والأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك. المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة، وأدرك تكبيرة الإحرام، وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان وتضرعت إلى الله بذلك وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه قال له أصحابه إنا لمدركون، فموسى ملكما كما سائر الناس، قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى، فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بنا بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول لما تأتي المصيبة يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه. وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتي المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال. القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية. فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي. والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه، ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن. أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون، الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهٍ، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
3: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
1: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل، بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي، قلنا كين الساقي وكين الخباز، الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال: اذكرني عند ربك. فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن توكله على الله عز وجل. لأن في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول: خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر، فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي. فقال له يوسف اذكرني عند ربه وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب.

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر. يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ما معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ نجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:

أو درهم ألف درهم، ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وغذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيء لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح أمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود، فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين، 7 سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل
للقصر وتصير من من من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها. حتى وقع ما وقع للملك واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر. قال الآن اذهب إليه، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة. ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا أخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون 7 سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون 7 سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفة من اللوم،
وهذا أيها الإخوة الكرام فائدة لنا جميعا، أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن، عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه أن يقول هذه تحت قدمي أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه قال ما لك، من أنت؟ قال أنا الذي قتلت ابنتك زينب، اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته

الانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، ما يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد فلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لأني شيء لأني كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني، فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدره، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا،

0: واحيانا هذا مهم جدا. احيانا صاحب القضية يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن, يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية, يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه, انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة, يدخلون حتى عند بعض الدعاة, يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك. هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر, بشر يحس, كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا, قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس, كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك, قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية, حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها, فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا, لا أخرج بمنتي الملك, بل أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت, أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة, وهي قالت إما يفعل وإما يسجن, لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن, ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, عائلة نقية جدا, بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا. مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقوله الله تعالى مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه الفصل السادس: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجذب وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا. فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام. فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا ضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب، ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير للواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نقتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختلنا فضقنا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: في هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين، في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار حطب أشجار يشعلها. فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فأخذ يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك، قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة، قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذا الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها في آم من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام، لتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
0: هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي كلاب.

في النفوس الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي كلاب حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء، وكان لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض، وأخذ يصبرهم، لا تستعجلوا، أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤية سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج والدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبهم لنفسه، فقال أنا، أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل، أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني، وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم، تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ، يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات، زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم، فهم طواغيت، طواغيتهم الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، يعبدون وهم راضون. فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان يوسف يقول لهم، أنا، أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك، تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء، يوم الخامس الجمعة، ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا، هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله، قال ذلكما مما علمني ربي، وأخذ شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت

0: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ثم التربية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبودوا الله، هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره. عبودوا الله تربية، لا تشركوا به شيئا. عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. عبودوا الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة. كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد؟ لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم، لقومنا مثلا، آباء، أمهات، عائلات، جيران، إخوان، أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء. يقول لك لا تقول بدعة، لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق، فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط، ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. المرء يدعو، خلقنا هذا يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال، وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة. الإرشاد إلى طريق الجدل النافع والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا هذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني به هذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة وادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذا طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف، وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة. مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف الدنيا، التخويف الآخر قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ما معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادوا يا مالك ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها ونادى ونادى ونادى كل ما فيه نادى يعني يوم القيامة يسمى يوم التناد يوم التناد يوم القيامة ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم وناداهم ربهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل هذا يوم التناد ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور قال خذوا ما آتيناكم بقوة بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه ثم الجراد ثم رفعه ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات من ألوان العذاب أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق وهذا هو دأبهم مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب جاءهم الطوفان وهو سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها أرسل عليهم الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفريشتهم يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه لأن سبحان الله هذا الحشرات عجيب أمرها أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها فهي فيما بعد تكتسب مناعة تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذه المرة مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة الجراد كذلك جراد طوفان والجراد والقمل القمل يتناثر عليهم يتناثر منهم كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقش وينشأ من جديد يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله وبعد ذلك ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز ملأت الأرض يكون يأكل فتسقط في أكله وتحدث لهم صوت مزعج جند من جنود الله. ثم يدعو موسى ثم تذهب ثم يأتي الدم. أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله آيات مفصلات، وهذا هذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك، يعاقبك في الذرية، يعاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك في المرض، يعاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني عن الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، وذلك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار، الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وهذا أيها الإخوة الكرام هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تساوي شيئا. ثم اقضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا، آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حاضر. تحدي، هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا، مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف يقول له دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. نأتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني. لكن إبراهيم قال هذا الآن ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. هذا إبراهيم أهان الآلهة. وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث الثالث من مجموع فتاوى وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى. ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم إنكم قوم تجهلون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يسمع يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن آل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم، 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتاة، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله، جاء بهم فرعون. ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب، هم لما ألقوا حبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون. ولما قال هود كذلك هذه الأتباع آلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس أمام فرعون وصولجانه والجماعة ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته وأبقت الساحة فارغة وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء السحرة هؤلاء ساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، أين من أين تأكلون أنتم تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر، إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات، يا سبحان الله هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، أسمعوا ماذا قالوا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال تقول له قل لي كلمة في التوحيد يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما في مكبرات صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولى السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغذلك، قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة. فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام، كلام القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان، الدعاة الشجعان، من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون وطويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس اليوم في المساء تنتهي الدروس. حكما يا شيخ إن شاء الله يوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال هذه أسماء سميتموها حجر تعبدونه هو حجر وميزتموه باسم إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا وحدين كانوا في سفر وعندهم إله وهذا الإله يأخذونه معه، كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله، ما عرفوا أين وضعوه. فقالوا يا قوم إنا ضيعنا ربنا، أين ربنا؟ فقال ابحثوا عنه. فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم. قالوا والله ما وجدنا ربنا. فنادى مناد قد وجدنا ربنا، وجدنا ربا مثله، لقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول. فقال هيا نسميه، فسموه باسم، اسم إن هي إلا أسماء سميتموه، هذا القبة تسمى سيدي فلان، وهذه القبة تسمى سيدي فلان، وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا، ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، حكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ما ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون، يشكرون بمعنى يوحدون. وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم.
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان. الركن الأول الاعتراف بقلبه. ما لم تأتي به بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه، وإنما هي من محض فضل الله، محض فضل الله تبارك وتعالى. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما

0: أنت كما أثنيت على نفسك، الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه، يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام. إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك، تتواصل مع به مع عملائك وزملائك، تدخل به تجارة وغير ذلك، فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد، لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد. مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة. الفساد يأتي للإنسان، كل إنسان يعني نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر، ماذا فعل؟ قال معاذ الله، إنه ربي لا لا لا لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي. وتفكر وقال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام، بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط، سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية.
0: واصل.
1: ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من

0: الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلنا يغرينه بهذا العمل فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها بقولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
1: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت. في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ما عرفوا قول الله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل جاء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق، يعني خففت عليه. قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك، هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه، تقول له عائشة رضي الله عنها ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا، هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول أنا لا أخرج عن قدر الله الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا، فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول رضيت بالله ربا وما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر واخلف لي خيرا منها والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك، والثانية يقول الحمد لله أنها لم تكن في الدين، والثالثة يقول الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، والثالثة أنها لابد كائنة لابد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين، ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع قل يا ربي أنا صبرت أرجو أن ترفعني تجعلني مع الصديقين الشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضرب، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود، قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاد، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد، حتى في أوروبا فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله، لماذا يا رب لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سيأتي اليوم الذي تقول لهم. وقال لهم هل فعلتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا خفف على يوسف، والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي معنى هراء؟ لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يتكلم بالمنامات ويتكلم بالهوى وغدا، لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء، فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300 معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ولما ذكر الله الهلكة في سورة القمر ذكر فرعون، قال ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر، يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تاع الاستقامة. موسى قال لله عز وجل ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما لكن هناك شرط، ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن، في الخلوة والعلن، ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك كيد لك الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء، نساء مصر، نسوة في المدينة كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن، خرج من السجن، اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد ومحيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد، يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة فما سلم وقال الله غالب خائعني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه، معنى النسوة يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت ممن؟ من امرأة العزيز ومن النسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء و امرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم، توسل إلى الله إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع، ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن، يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا. يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب. فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم؟ استعصم وهرب. فاستجاب الله له. زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
0: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
1: أيوة. قال: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة الأندونيسية وش هي؟ ها؟ روبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا. أنت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك. ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم، بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فقال: مثل الأولى، أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة، بدون تعويض. فقالوا: يا رب، يا أبانا، ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام، نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول، أحيانا فعل، أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي واحد روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك واحد روبيا، قل بعتك، لأنه لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج، مثل الزواج. قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين، حوانيت، محلات تجارية، سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق، كم هذه؟ بألف، هل أخذها بخمسمائة؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة، وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع، وضعه. نحن نعرف بأن هذا تبرع منه، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
1: آمين.
0: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
1: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك، وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن: رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات، مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان. بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد النبي. ويقول عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، و7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعصرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه وهو حامدا لله وحزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور وعاش يأكل يوما ويشبع يوما ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن. لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاث: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي هو سائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ محبة، شكر، صبر، الإخبات، رهبة، رغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. فالسفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية، ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى. لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف ثم الرجاء ثم الشكر ثم الصبر ثم الإنابة ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان، عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين، وماذا يقول الصابرون، وماذا لهم، أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا، وعنده أنواع. فالمؤمن فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر بثواب الشكر عند السراء.
0: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد، وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
1: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي. ليس أي واحد يأتي وتشكو له مرض وعانيت، لو استطعت ألا تخبر لا تخبر، هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل، لا تخبر بالمرض إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرته عند أخبرت به عند عيادة مريض آخر تقول له هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول اللهم لا بأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي يا صالح فتبتسم تقول ها انظر قال يا صالح إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك، أو تقول تسمع واحد يقول يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول يا سليم، تقول إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء سهيل بن عمرو، هذا كان داهية، كان داهية عند العرب ترسله العرب للمفاوضات، فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع على الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة، لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد، وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم ولا 7 سنوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل، بعد الصلح الحديبية، نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: إي وربي.

0: ذلك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: إيه وربي. فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول هذا من البلاء، ومن وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوك يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا، وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة، ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة، ذكر المنة، منة الله سبحانه وتعالى، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: إن قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين، لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها

عباده الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: وقال موسى لقومه، قال موسى لقومه، ماذا قالوا؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا، ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين، مثل ما قال موسى لما رأى السحرة: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يهلكوه غير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلهم كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش اللي يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت
ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأن عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع. عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل. فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، عن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري، ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء الطويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه. لكن الكافر ما تبكي عليه، كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم، وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول أكثر، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلبي قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معناه أنه يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة، الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل، كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك، الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تقول إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاه، غافل لاه. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة، ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول له أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بنصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: إن شاء الله اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل، الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل وهو أنه الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

0: رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء، من قوله تعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى: وكانوا فيه من الزاهدين. أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة، 40 جريمة في حق يوسف، وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال: لا تثريب عليكم، وقال: خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي، وقال: وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال: هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال: بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال: لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد: يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أساءوا إليه وأحسن إليهم في الدخلة الأولى. أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم: كم عدد أفرادكم؟ قالوا: 12. وين 11؟ وين 12؟ قال: 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه: جعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم. خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تعدوا لأعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة الطويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم، إنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف جاير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت وبنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تثريب، لا نافية، تثريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي، منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلب أبي من الغضب عليكم أنتم الذين ترمونه على أبي، فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا. وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، هكذا الرواية اللي عندكم، من البئر ولا من ال انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد؟ السجن البئر. لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغرق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي، جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وغذا ما وصلت إلى هذه. إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا ولا جالس من له معرفة بها ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقالوا

0: وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليها السلام وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر أو مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب، هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة، فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23

0: 30 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى لا يزال مع بل نحن لا نزال معه ورسالته وأصوله المذكورة كذلك فيها، أي الأصول أصول السنة، أصول أهل السنة بارك الله فيكم. فهو بعدما قال والتصديق بالأحاديث الواردة فيه يعني بذلك، ويشير بذلك إلى موضوع القدر وكل الأحاديث الواردة في موضوع القدر هكذا، وكذلك الإيمان بها، بمعنى كما أشرنا ليس مجرد التصديق هكذا، بمعنى لأن التصديق حتى في المعنى التصديق قد يكون أنك تصدق بوجود ذلك الشيء، بحصول ذلك الشيء، بكينونة ذلك الشيء وما إلى ذلك، بأنه أمر وشيء واقع حقا، لكن الإنقياد له والإقرار به هذا الذي يتضمنه معنى الإيمان. لهذا دائما يزيد كلمة الإيمان، يقول التصديق به، لأنه رأيتم بعض العلماء لما يعرفون الإيمان لغة يكتفون بموضوع التصديق، الإيمان هو التصديق لغة، شايف؟ والأولى حتى ابن تيمية لما ذكر في هذا الأمر قال يعني هو التصديق والإقرار، يقترن بالإقرار. لهذا الإيمان، لهذا المصنف رحمة الله عليه لما ذكر التصديق بالأحاديث فيه أي تؤمن بورودها بثبوتها بصحتها بقوة سندها إلى ذلك يعني وتؤمن بها بمعنى أنك تنقاد ما شاء الله تعمل بها هكذا ما شاء الله وتطبقها وتسلم لها كما يقولون إذا حضر الأثر بطل النظر يعني لما يصح الحديث لا حديث مع الحديث إنما لك أن تسلم به. المهم باختصار هذه قرأناها يعني شرحناها قبل قليل قبل هذا الدرس وأشار هنا يعني لا يقال يعني بعد سماع الأحاديث بعد معرفة الأحاديث بعدما تبلغك هذه الأحاديث لا تعقب ولا تعلق هكذا ولا تقرنها أو تردفها بقولك لما هذا إلى غير ذلك أو كيف هذا لا لما ولا كيف. ولهذا كما قلت فقوله لا يقال لما ولا كيف يريد به أي المصنف رحمة الله عليه التحذير والنكير من اتباع منهج المتكلمين والعقلانيين والمتفلسفة الخائضين في مسائل الشرع بالتكلف والتزيد بالكلام فيه بمحض الأهواء والآراء ومجرد العقول والكلام فيما لا يصح ولا يشرع كذلك سلوكه ولا اتباعه أي هذا المنهج هذه الطريقة مما لا يدرك بالعقل كما أشار الإمام ولا يضرب له المثل ولا يصح القياس فيه ولا مجال للعقل والرأي والكلام فيه ويدخل في ذمه والنهي عنه أي في ذمه والنهي عنه مما جاء في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام بمجرد العقل ومحض الرأي والهوى مسلك أهل البدع ومنهج أهل الضلال الذين أعرضوا عن النصوص الشرعية والأدلة النقلية والأسانيد والأخبار كذلك السلفية السنية الذين عناهم الإمام مالك رحمة الله عليه بالتحذير منهم والنكير عليهم حيث قال رحمة الله عليه إياكم والبدع انظروا إياكم والبدع فقيل له يا أبا عبد الله وما البدع ما المقصود لما قلت إياكم والبدع ما الذي تقصد أو فسر لنا بين لنا المراد بقولك أو من قولك هذه البدع فأشار بارك الله فيكم قال يعني يريد أن يفسر لهم قال أهل البدع أي هؤلاء البدع أريد بها أي الكلمة والجملة أريد بها أهل البدع الذين ينشرون وينشطون في نشرها وإذاعتها بين الناس وتغرير الناس بها وما إلى ذلك مما يفعله أهل البدع ببدعهم قالهم أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله سبحانه وتعالى الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته بمعنى هؤلاء هذه المواضيع يتكلمون فيها بالآراء والأهواء والعقول والاجتهادات المحضة والتخمينات كما يقولون الشخصية وما إلى ذلك ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، بمعنى كان الأولى أن يسكتوا، هكذا كان الأولى أن يسكتوا، كما ذكر الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك مع السنة، ينبغي أن تصبر نفسك وتصبر وتتعلم الصبر في السنة، فإنك تصبر عليها ما شاء الله وتصبر نفسك بها أيضا. اصبر نفسك عن السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا كان يقول أبو عمرو الأوزاعي. وعلى هذا وبه، فالذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق، وهو المذهب الحق عفوا والقول الصواب، هكذا عدم خوض العبد فيما لا يدركه ولا يعيه، إنما المفروض والمطلوب، يعني مطلوب منه ماذا؟ المطلوب فيه الإيمان به والتسليم له بما ورد وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في ذلك وورد عن السلف رحمهم الله من الآثار الدالة على إقرارهم لهذه، يعني بهذه الأخبار، يعني المتضمنة لهذه المسائل كذا، يعني وإمرارها، إقرارهم أولا، إقرارهم لها، بل إقرارهم بها وإمرارهم لها على ظاهرها، هكذا الأولى، هذا هو، أي نصوص الشرع، فالإقرار لهذه النصوص ما شاء الله يتلقونها بالقبول الحسن ويصدقون بثبوتها وصحتها. كان العلماء يربون الناس على تعظيم الحديث، وأن الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، كما جاء بعض رسائل بعض علماء الحديث: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. لأن بعضهم قال: والله نفرق، لا ما تفرقوا، من أين لك بهذا التفريق؟ بالعكس، هذا منهج أهل الكلام، ومنهج أهل الباطل، ومنهج أصحاب البدع، ومنهج أهل الأهواء، لهذا ما ينبغي. فكانوا يقولون، كانوا يعطيك قواعد تمشي عليها، بأن صحة الحديث، إذا تأكدت من صحة الحديث فإن صحته تقتضي، تستلزم العمل به، هذه واحدة. ثم حقا تنظر في فهم السلف وحمل السلف وعمل السلف به، هذا صح، الصحابة مثلا وكذا. ولكن إذا رأيت أناسا لا يعملون به، قل: لا والله الحديث عندنا كذا، لا يضر صحة الحديث، لا يضر صحة الحديث، يعني عدم عمل هؤلاء به أو عملهم بخلافه. لذلك الآن هذه المشكلة، هذا الذي ينبغي أن يستحضره وأن يستظهره الإنسان، بل يستصحبه، أن يستصحبه الإنسان في نفسه، لأنه ينبغي تعظيم هذه النصوص، وأن يسير خلفها، وأن يسير معها، وأن يكون متبعا لها، وأن لا يكون سابقا أو تاركا أو متأخرا عنها. ولهذا فعن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، أي الواردة في موضوع مثلا القدر، هل نتكلم فيها؟ هل نؤولها؟ هل كيعني إذا ممكن جدا استغربنا بعض ألفاظها أو نبت أو نأت يعني واستوحشنا من بعض يعني هل يخول لنا ويسوغ لنا ويبرر لنا ذلك زعم تعليلا أو شيء؟ لا يجوز أصلا يعني التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. لا يجوز أصلا مثل ما تقول أنت بالنص لما يرد تبقى تبحث، زعمت أنك لتفهم، زعمت أنك لتدرك المقصود والمراد وتفسيرها ومعناها إلى غير ذلك. لا يصح، بل لا تقابلها لا بلما ولا بكيف. انظروا، ولهذا كانوا يقولون فقالوا نمرها كما جاءت. رأيتم؟ نمرها كما وردت، كما ثبتت، كما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج كذلك ابن عبد البر بسند ثابت عن الأوزاعي قال كان مكحول يعني مكحول الشامي والزهري يعني ابن شهاب الزهري يقولان يعني ينصحان بإمرار ماذا؟ هذه الأحاديث كما جاءت ولا تناظروا ما يحصل، لا مناظرة. إذا كان النظر فيها ولو من تلقاء نفسك بهذه الطريقة العقل والقياس والاجتهاد والتأويل، لا يصلح لا هذه ولا تلك، بل حتى المناظرة ما يصلح النقاش. كأنك تقول أنا علق بذهني كذا وكذا، هل صحيح؟ أنا فهمتها بهذا الوجه والفهم، هل صحيح؟ لا ينبغي، لا أنت تسمع منه ولا كذلك تسكت عليه. نعم، بارك الله فيك. وللحافظ ابن رجب في هذا الباب كلام جامع ونافع كذلك، حيث قال رحمه الله والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها، ولو حاولت زعمت ووهمت وظننت. المهم ولو زعمت أنك تريد تفسيرها وشرحها وتوضيحها لتفهمها، هكذا قال لا يصلح، خليها على الظاهر، تثبت بها حقيقة ما دلت عليه ألفاظها ظاهرا هكذا. لأنك لما؟ لأن هذه المسائل لا تدرك بالعقول مهما حاولت، لا تستطيع أن تدركها، ولا يحق أن تضرب لها الأمثال، ولا يحق ولا يصح كذلك أن تجتهد فيها فتقيس ونحو ذلك. هذا هو التسليم، هذا هو التصديق، هذا هو الانقياد، هذا هو كما تقولون الإيمان الصادق الجازم، بارك الله فيه. ولهذا إذن قال رحمه الله والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، من غير تفسير لها ولا تكييف أي كيف وكيف وتكيفها بشيء ولا تمثلها كذلك. هذا منهج السنة، أهل السنة، فاحفظوه. ثم ولا يصح عن أحد منهم أي السلف رضوان الله تعالى عليه خلاف ذلك البتة إطلاقا قط، ما صح. خصوصا كما تعلمون الإمام أحمد هكذا، بارك الله فيك، يعني في معانيها ولا ضرب مثال من الأمثال لها كما ذكرنا، وإن كان بعض من كان قريبا من الإمام أحمد بن حنبل فيهم من فعل شيئا من ذلك هكذا اتباعا لطريقة مقاتل مثلا، ذكرنا أمر مقاتل كيف كان يعني يناقش يناظر كما كان يناظر مثلا الجهم بن صفوان، فإذا به الجهم تعرفون كان غاليا يعني مغاليا في ماذا؟ يعني في مسألة النفي، ينفي كل شيء. ولهذا رأيتم الجهم ابن صفوان أبو محرز السمرقندي هذا الضال المبتدع، تصوروا لما أعمل العقد في كل شيء، تصوروا لما يقول مثلا الإمام لا داعي لكي يعني تنطق باللسان ولا داعي لكي تعمل به العمل بالجوارح بالأركان، يكفيك المعرفة، معرفة ولو من غيري كم تعرف ذلك فقط، ولو من غيري كما يقولون إقرار، إقرار وعمل بذلك، بل بلغ به الأمر مدام المعرفة فقط أي الاعتقاد بالقلب يعني تعتقد بأن ذلك حقا موجود. قال حتى قال بأن فرعون يعرف ربه، إذن إيمان فرعون كإيمان الملائكة، انظروا إلى أين يؤدي. ولهذا الإمام أحمد لما شدد في هذه المسألة، لما شدد في هذا الباب باعتبار مآل الحال الذي يكون عليه الإنسان وهو سيء، أو باعتبار خاتمة المقدمات الآيلة والمفضية لصاحبها إلى ذلك. وقال إيمان أبي بكر كإيمان يعني الشيطان يعرف ربه، يعني يثبت له الإيمان الكافي والإيمان الذي به يعدل إيمان أبي بكر أو إيمان المسلمين بل إيمان الملائكة وما إلى ذلك، يعني انظروا إلى أين يؤدي. لا تظنوا بأن تشديده ما هو تشديد، تقييده وتحديده وتقريره لذلك الشيء بتلك العبارات التي فيها الإلزام كانت ينبغي أن تلتزم، وفيها الإشعار بكذلك أنه لا يسعك ولا يقبل منك ولا يصح كذلك أنك تتصرف فيها بما تريد وتهواه وبما تشتهيه كذلك وتحبه، غلط. لهذا بارك الله فيكم، فلما ذكر ما ذكر يعني بهذه الأشياء ذكروا أنه في الحقيقة قال هذا الرجل يعني كأنه حكم عليه شاذ لا يقتدى به. يا أخي الشاذ ماذا يقولون عن الشاذ؟ الشاذ يحفظ يطوى ولا يروى، يذكر هكذا يطوى ولا يروى، وكذلك يذكر ولا بل ينسى يعني يطرح ولا يقاس عليه، ولا لا يقاس عليه، لا تمثل به ولا تقيس عليه ولا ولا ولا، إذن يطوى ولا يروى ويحفظ ولا يقاس عليه، تأخذ العبرة وكذا، لكن أن تجعله نموذجا أو مقياسا أو شيء هذا المجال لا يصلح لا يجوز. ولهذا قوله رحمة الله عليه إنما هو التصديق والإيمان، بمعنى لما نفى ونهى وحذر وأنكر من هذه الأشياء من إعمال العقول والاجتهاد في هذا المجال وكذلك القياس أيضا وكذلك ضرب الأمثال وما إلى كل هذه الأمثال، قال لا يجوز إطلاقا ولا يجوز التعامل مع النصوص الشرعية بها. إنما بماذا إذن؟ قال إنما هو التصديق والإيمان كما ذكرنا، إنما هو التصديق والإيمان بها، ومراده بها